كتب على نفسه.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لماغلوا يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت اگر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو پاشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيغا لنيجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغل انجام داني نيجي جماعت او هر هنگاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهيك شي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا اگر چوه مزگوتكا اولا نيج دايا مادام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارينوو داواي لي خوشبوني بودكن مادام لو كورا دابيت كنوجي تيا کردوا دالين خوايا بزيد في دابيتوا خوايا لقناها كاني خوش ببو توبو بشيماني ليور بقدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دسنوجي نشكابي.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گيرايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرویانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدواي همون يجكو بخويني او هجر غريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقياريته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنه دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كم زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشو طبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: بسرانه بريز سلاو رحمتي خواهي بروردگاتان لويت لرادو محرابه وقبستي ختم قرآني في روزدبين بدنجي ما مصلي قرآن خين سعد الغامدي جزئي بانزا كبسرتاي سورتي الإسراء دس بيدكات بآيتي حفتا جواري سورتي الكهف كوتاي بيدت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم

إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال.

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن

مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: واتر رجمان لبوية ولا سرسروشتي باكو بيغردي إسلامو پیمانی دلسوزی و امگداری و آینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لگل نوی ابراهیم باوان من که یکتا پرزد بو و لهاول دانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خوایی هرگیز زیان و نشستی نا که ولهید بونه لزریو آسمان ببردنی ناویو خوشی بی سرو زانای برو داوکان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بگردی و ستایش با پروردگار با اندازه جماری دروس کراوکانی و با اندازه رزامندی نفسکیشی و با اندازه بارستایی عرشی و با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیروزکانی. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رازین پروردگار من الله بیتو، آین من اسلامی پیروز بیتو، محمدش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو فروستاده من بی.
0: اصبحنا و اصبح الملک لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: واترج من لبويو ملكو تخت د صلات هر پروردگار خوانيتيو سپاس واستعيش بو خوي به حوالو هاو بشا او پروردگاري تاکو تنهايو بولاي اويش دگرينو زندو دبينو. اللهم انا اصلحنا منك في نعمه وعافيه وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پروورد گارا رجمان لبویو بنازو نعمتو لش ساغیو دا پوشینی کمو کوریا کان من. خواه اگیان نازو نعمتا کانت بردوان ببخش پیمانو ساغو بیوی من بکو کمو کوریا کان من دا بپوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشتوتا بتنيا لاي توي بهاولو هاوتاويو ستايشو سپاس گزاريش هر بوتويا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروارد گارمان سپاس و ستایش دخین روبوتو بچشنی گونجاو شایستیش کو مندی رخصارو مزنی د صلاتو تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدگرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدگرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنادى قرنبو تبيروزو تواوكاني پروردگار لشر خرابي دروس كراواني پروردگارا پنات پیدا گرین لغم و پجاره و بید سلاتی و دست و ثانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان پروردگار پنات پیدا گرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گور و هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سيجار واتا پروردگارا ساغي و تندرستي ببخشي بجستو گويكان و چاوكانمو و تنهاش هر تو پروردگاري و هیچ پرستراوك شایانی پرستنیا الا ذات خود نبی
0: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا على عهدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهایتو منیش بندیتوم خواهی گین من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پناک پیدا گرم لشر و خرابی رفتارمو دانیش دنیم بناز و نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناه و تاوانکانم خواهی گین دلیم لیم ببورا چون که بطنها هر توی لی خوش بوی گناه و تاوانکان سی جار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه واتا داوائي خوشبون دا كم لو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جي گيرو بالادستو توبو گران وشم هر بولاي اوا سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم دجال. پروردگارا صلاوات دا بباره نبو سرگیانی گورو سرورمان محمدو خاو خیزانی بچشمی صلاوات دان لدیاری ابراهیمی سرورمانو پیروزیو پتری بخل گورو سرورمان محمدو خاو خیزانی بچشمی فرو پیروزیو پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بيگرديو پاكيو ستايش بو پروردگارو هيچ پرستراوك بحق نيا جگل ذاتي الله نبي هر اويش گورو بالايا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واتا پروردگار تان تاكو تنهاو بها ولو ملكو دستالات وستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أمش سيجار واتا پروردگارا بگردی و پاکی و ستایش هر با تویا گواهی تاکو تنهایی دادم و داوائی خوشبون و توبش بولای تو دکم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلوات بدل ديار محمد بندو پیغمبر فرستادین خويندوارتو صلو رحمتي برجين بسرخاو خيزان ويارو ياوراني باندازي رادي فراواني زانياري نورينو تينوسو پينوسي گشادو برفراوانت. پروردگارا لأبو بكر وعثمان وعلي وسرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد بيان دابيتو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باكيو بيقردي بو پروردگارد پروردگاري خاون دستلات لويك اوانه ديدنه پال اوزات بها ولو هاوتايا هميشو بر دوام صلاو درود جلسر همو پیغمبرانو سرجم فروستا دکاني خوابه سپاسو ستایشیش بو خوا به هميشيو بر دوام.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عافيت.

0: ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل رجل دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كري أوس خوالي غازي بيت لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرنيتي قولترين استغفار أمي كبلي خواهي جان تو پروردگاري مني هيج خواهيك نيا جغل تو من الدرس كردو منيش بنديتم ولسر او پیمان و عهد بر دوامم کداوم پید او اندی بتوانم پناد بیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم بهمو ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگناه کانش مدکمو توبه و پشیمانم لی خواه لیم خوش با چون که هیچ کس لگناهان خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دلنیای و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او بدلنیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

wajib. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما شاء الله.

Bye.

إنا

أبو

وهدوا إلى الطيب من القول.

Thank you.

Mm-hmm.

Ukraine. One.

0: صلوا على الحبيب.
1: سواء

Thank you.

0: Allah.
1: وإذ

0: شيئا.
1: الله.

بفج عميق.

Ah!

Wow.

سلام. ما شاء الله. الله الله.

Nein. Selam.

One.

0: Mal wieder.
1: Ja, nee. Oi.
0: Thank you.

0: إن الله لا يحب كل خوان كفور.
1: الله.

0: وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.
1: الله.

0: الله
1: ما شاء الله.

إن الله لقوي عزيز.

يَشْكُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.

0: ولله عاقبة الأمور.
1: الله عيني.
2: بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم.

ماشاء الله.

ولسانا.

0: Amin. Amin. Ați zis, na.
1: Thank you.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

سبيقه وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه برزان خوشويستان سلاوي خواي گورتان لسر بيت خوشحالين كوالا برنامه كي نوي پيتان بگين والا برنامه جوانا كانتان برنامه باخشي فرمودا امدوارين كخواي تعالى يارمتي داري همو لا يكمان بيتا بتوانين بجواني ام فرمودا جواناني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بجوی ایوی برزو خوشویست بگینین تا بختور یکانی دنیا و قیامت من دز بکویو بر شفاعتی او پیغمبر نازدار بکوین صلی الله علیه و سلم لا درسی را بردوا لخزمتانا چوین خزمتی غیث القلوب و تا بارانی دل که فرموده یک من خوینده و لسر اوی که وی تعالی پیغمبری ناردوا با علم و به هدایت که خوی شبهان دویتی با ارزک و بارانه که بسره بباره ام بارانه گجوجیا سوزکاتو و لارزکی شا اقره اگره هنده چی امینه تو خلق سوده بینه لبارانه که علم و هدایتی پروردگارش که با پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خواه تعالی نار دویتی فرمه وکو اووایا که انسان سود ببینه لو علمه لو هدایته ولو علمي كواوري اقريو باشانيش بخشي بكا بچوار دوري خويا لدواء اما بدرجي حديثك دينا سر اويكا خلقي ابن بسي باشاو بنسبتي اويكا قبولي او اكا ام دينا قبولكا يانا اما دي بوي يانا وري اقري حفظيكا وتي اقا وحكمو بابتكاني لي ور اقري يان أم علميك وري أقري أم هداتي وري أقري أتواني بيداته وشنشتك قرنجة إنسان تيبقى لمشتانة شنك براسي هداتي خوا وزانستي خواي پروردگار كأدري بمرو وكان خواي تعالى أبي ببخشه قل إن الهدى هدى الله أو هداته رين مايكارة رين مايكاري پروردگار أبو إنسان كان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بويك هداية موضوعك تايبتا ورقرتني علم زانست بابتك تايبتك إنسان آية قبولي أكا وري أقري وري ناقري أما چن كومالك مانه كومالي كميان أهل حفظ مانه وفهم مانه أوانيك حفظ يكن وري أقرن وتي أقن فهم معنى كان يكن و استنباط وهل هنجان دني حكم كاني حكمي شرعي وقانوني وياساي ورجاني رجانا دا ورقرن وسودي شي لأبين وأي شي بخشن بخلقي خلق لچوار دوري عنكو أبيته أبنى سرمشق بوكو ملانك كخلق براسي بختوريانك أما ببي حديثك أفرمي أما أجورك سانا كأرزيك قبولي آوكا قبولي رواندني ام زاويه اكن ام دارو درختو گجوجيا كلا سر زاويه كا قبولي او اكن كا لخو بگرن و اي شي بخشن بخلقي بچو دوري خوانو امانه باشترين منزلو باشترين پيگان هي لنيو مرو وكانو و خوي تعالى برزو بلندو گوريان اكا كپيان او تري اهلي حفظ يا اهلي فقه يا اهلي حديث امانك خريكي علم زانست زانيارين أمانة تايبة كانن وي تعالى هل يبجاردون لناو كومالغ كدا قسمي دوهم يان لقسم كان أمانة أهلي حفظا كخواي تعالى هوي بيبخشيون كحفظا كان نقليا كان ضبطيا كان بلام لمعنى كان زورتينا كان وكو استعبيني جنجك يان منالك تازا بيقيشتو قرآني همي لبر كردوا حفظي كردوا بخلق يليتا وخلق فيركا بلام لمعنى كاني لا حكم كاني لو بابتانيك بيويستا أم كسلم قرآن تيبقى لي حالينا بيزور أمش منزلي كيشتوتا منزلي كسيك براسي قرآن خوينيتا وحفظيكا ومراعاتيكا أما كسيك تايبتا كبو خواي پروردگار مي كردو خواي قورا خواي لي قبولكا إمام علي رزاي خواي لي بفرمي إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه أما جورك لجوركاني خلقا أمش براسي جورا و جورن لنو خلقا كيا كو مالك هن تي اغن لبرنامكي خواو لفهمي قرآنك اكن و تي اغن بوچي قرآن لبركن بما بستي اويكا
اجدو پاداشت و چاکی کان دسکوی هنده کی تر بنوعی چی که هر یکو بنوعیک نیتو مبستی او کسا داری اخا بوچی ام قرآنیان ام فرمودانیان ام علم زانستی ورگرتو ام دو قسمه لقسمه براوکانن واتا اوانن که پلوپایان برزو بلندو تایبتا قسمی سیهم مانه قسمی سیهم اویه که هیچ بششیان نیلمه نحفظکن نفهمکن نهیداد ورگرن ننقلیکن نجوی اگرن نخلق سودیان دی بینی نمجالی اوجدن که کس سود ببینی لم جور علم و زانست و زانیاری و هدایتی که هی اما او زویه کوا قیعان قیعان یعنی هیچ تیکی زویه که هیچی تیان نار روی و هیچ آویش گلنایت و او کناکات و اما مروف خرابکان و سرگردانکانه و پنا من با لم جور کومال خلقی که آوا بمشوازا دنیا و قیامتی شان لدست داره چه بای برازه کانم مروف لجیانی دنیای خوی تعالی رنمایی کردو هدایتی داو بردوام تو همو روژه لنوژه کان تا علی اهدین الصراط المستقیم خواه هدایتم بدا یعنی بمعنى استقمنا على الصراط المستقیم یعنی بردوامم که ثبتنا بردوامم که ثابتم که لسر رگ راستکه او مهم انسان بردوام به ولسر امر قراصه لان ندا خوی تعالی رنمایی کردوه چون که رنمایی همو مخلوقاتی خوی کردوه ابینی درنده که ابینی بالداره که خوی تعالی رنمایی کردوه چون جیان بره تسر چون تعامل بکا چون خواردن کو بکا تو چون بچکی خوی بخیو بکا چون زاوزه بکا چون جیانی بره تسر هموی خوی گوره هدایتی خوی پیدا و رنمایی کردوه ام بشریشی والی کردوه که رنمایی کردوه بلام فمنهم شقی و سعید قرآن فرمه سوره هود هندشان سرگردان و نقبت یعنی حزیان لینیه چاککان قبول کن و هندشان بدوای سعادت و بختوری و دنیا و قیامت اگرن که وای گوره خوشحالیان که ام قسمی سهمش که قسمی که شقی و نقبتن سود نابینن نبو خویان نبو خلقو نبو چوار دوریان بوی ام حدیث جوانی که لدرسی رابردو اخوین مانوا کومل شتی جوان لخو اگره یکمیان شرف و گوری علم و زانست و ورگرتنی علم و او زانستی که انسان واری اگره لما مستای لو کسی که فیری اکا و بیشیلی تو بخلقی باشترین پلو پایی که خوای تعالی بخشی بمروفکا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات علم چن پليكي زياتري هي درجات درجات يعني چن پليكي زياتري هي لو كسانيك هرچن إيمانيان هي إيمان بخوا بهمو أشتانيك پيوستا لقل اوانيوج وطاعت وعبادتك بلام اوك إيماني هي وعلمشي هي بلو پايكي زياترو برسترا وموقع كيشي زياتره وقورتره للاي خواي پروردگار ولناو بني آدم كان خلقانك مانهن علميان بيا علمي جبخشن وابنا سرمشق ابنا چرايك ابنا روناچي بو خلقو خلقي الرنمائيه كان امانه باشترينو برسترين پلو پايان هي كومالك شمان هي لناو بني آدم خلقانكي سرگردانو داماو سرشور بعلم بزانست بجيان بهداية وكو مرو مالات غافل لدنيا غافل لقيامت غافل لهموشتكي باش أبني جيان بنسر بويا ابن القيم رحمتي خوالي به بني آدمي كردو بدوبة شوا شقي لغل سعيدة شقي يعني أوكو ملك سانيك سرگردان ورسوا وداماون وكو بلي خرابا عقبة شرا سعيدش معنيه او كسيك وبختوره او كسيك دلخوش او كسيك سرفرازه ويل قران شاء فرمي واما الذين سعدوا ففي رحمه الله اوانيك الرجراستو تشاكان قرتوا اول زجر رحمته مهرباني پروردگاران واما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق اوانيشك سرگردانو داماو قرب سرن اوانا اهلي دوزخن پنا بخوا بوی براستی ام دو جوره
کۆمەڵە هەن لە ژیانی دنیا ئینسانە بێ ئاگەی لێی بێ، ئینسانە بێ ئاگەی لێی بێ، عیلم، زانست، بەندایەتی، هۆشیاربوون بە دنیا و قیامەت، ئەمە پلەوپایەکی تایبەتە ئینسان خوای تەعالی کە پێی بەخشی با سپاسی خوای لەسەر بکە. ئیمامی ئەحمەد ڕەحمەتی خوای لێ بێ لەسەر باسی حەدیسەکە ئەفەرمێ: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فرمي خلقي بقشتي براسي زور زياتر محتاج علما وقل احتياج بون بخواردن وخواردنوا، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين. خواردن وخواردنوا احتمالي إنسان لروجك يكجر نان بخوا يكجر أو بخواتوا احتمالي هي بشيبكا يعني زور بيوي ديار نبي بلام، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. بلام علم زانست هداية بأندازي هنا سداني إنسان بيوسيت بيتي أو أندا همودة قو ساعات بيوسي بعلم بزانست ويبراسي دير تشبيه مسألة هداية علمي شون كردو ببارانك إنسان سودي لببينه. فاشا نفرمي: والرب تعالى له الكمال الذي لا يقدر العباد قدره في أنواع كأوية بربردقار صفتي كمالتي تيايا بندكاني خوي سير كردوا زانستو حكمتو خوشويستيو هموش تيشي بومرو وكان مسوغر كردوا مسخري كردوا بوي خوي تعالى أم بشري كردوا تا بشريك زالي كردوا بسر همو مخلوقات كانا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض مسخر شي كردوا وإلى أسمان زويا بو أمرو فا أمرو فش بو أوي سيري چوار دوري خوي بكا بي بيني بلغو نشان كاني خوا چنك أمرو في جيا كردو تولى مخلوقات كاني تر. ليرا فرمودك باسي خواردنك تر، ليرا فرمودك باسي خواردنك باسي خواردنواك باسي سودو علمو زانزدك

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آياتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا لا خدمة جزئي عمدا هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آياتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشويستان عزيزان سلام ورحمة ميرباني خواهي قول الله مولاي لهر شوين يكن لهر جي يكن لهر ساتو كات يكا خواهي قولا رحمة ميرباني خواهي برجي مسرتانا خوشويستكانم ببشتواني خواهي قولا أشينا وخزمتي آية كاني السورة الانفطار كا دواي اوي خواهي قولا روي كرد انسان فرموي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ودرسي بيشول خزمتي هردو آيتي الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك بس بدي هناني إنساني كد كتوان إنسان بجوانيو بحوصني بدي هاتوا ببش جواني خواهي قولا أمرو أتشين خزمتي آيتين ولا سورة كأفرمي كلا بل تكذبون بالدين كلا واتن خير وانيا كلا بل انتقال لوهم بو حقيقة وهم يكيلا إنسان كات يا خواي قولا فرمي ما غرك بربك الكريم وتمان لوانيك باسي كومال زانا من كد ككومال قصيان كدبو درباري آيتكا لوانيك يبلي غرني كذا وغرني كذا غرني حلمك غرني كرمك أبوت ما أقص أنا ما أنكر كزور كسي أخوي جورك اللي يتبرسي أي يا أيها الإنسان وما غرك بربك الكريم إنسان بيعنو أهين يتوه شن قصية كا أول أخوي جان حلمي تو وايلي كردم كغرور مهبي يكتر أخوي جان كرمي تو يكتر أخوي جان عفوي تو يكتر أخوي جان ستري تو أما أنا وايلي كردم كجرأة مهبي معصيتكم جناكم أخوي جورا فرمي نخير نخير أفرمي كلا نخير وانيا نخير هو كاري غروري ايوا اوشتان نيا اواني كخوا كريمه اواني كازاني خوا كريمه وازاني خوا عفو وازاني خوا سترتكا وازاني خوا لي بورديو نا بالكو والعياذ بالله بدر وزانيني رج قيامته واتا مسلك اواني كايوا ايليان ايزانا واتا هو كاري غروري ايوا كريمي خوانيا كبزان خوا كريمه بلكو نتشسباندني بروابون بقيامت وبلي برسينوا كلا بل تكذبون بالدين يو الدين بدرو أزانن تكذبون بدرو يخنوا بدرو أزانن طبعا دين ليريا بمعنى باداشتو سزايد الجزائي والحساب باداشتو سزايد كما بس لي قيامته خواهي قولا مالي شي يومي دينا خاوني روجي دينا واتا خاوني روجي باداشو جزايا وشي دين يشيك لو شاني لقرآن وطمان همو جارك يالين دو جور كلمة ما نهي كلمة يك ما نهي كلمة مشتركي بي أوتري كلمة يك ما نهي أوتري كلمة مترادف كلمة مشترك چي عزيزة كانم كلمة مشترك يقناوا بلا ما نهي تري وكو كلمة روح بمانا جبريل هاتو بمانا روح إنسان هاتو بمانا عيسى هاتو عليه السلام بمعنى القرآن هاتوا كلمة روح كلمة كتاب كمال ما نهي بمعنى القرآن هاتوا بمعنى التوراة هاتوا بمعنى إنجيل هاتوا بمعنى كتاب آسي هاتوا بكمال ما نهاتوا إما كلمة مشتركة للقرآن أبي وريابين لسياق آيتكوا لسياق آيتكوا أبي لماني أم شيء تبقين سوكو شيء حكمة وكو شيء حكمة أواني كالين رفض السنة أكن ألن كلمة حكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة حكمة لقرآن بمعنى النعية لرب بمعنى السنة النعية شكرا لقرآن معنى كتريه أول شكرا لو هلانيك زور كذلكاتي اللي يقدانوي آية كاني قرآن ورافا كرني آية كان أكوي تعالوا أبي أوبزاني إما كلمة مشترك من هي كلمة مشترك يقو شيء بلام وكوشون دو كذنايا محمدا محمد كمان صلى الله عليه وسلم بيغمري خوايا عليه الصلاة والسلام ومحمد كتنا محمد آسائية إما كاتي أوتري محمد عليه الصلاة والسلام سيو صلاتي لسردين قال محمد صلاتي لسردين بس خوكا سيكيت ناوي محمد بصلاوات نادين راس ناوي محمد بلام لصفايا جاية لبيقي خوايا جاية كلمة مشترك وايا يا كلمة كلمة دين جاكشك لو كلمانا كلمة روح كلمة كتاب زور كلمة ترمان هي الزكانم كلمة صلاة زور كلمة ترمان هي أبي لسياقي آية كوبوي برويتوا
أو كات أتواني لما نأتي كتيب قلت كأخوي قرأ فرمة ورتي للقرآن ترتيلة أبا قرآن ترتيل ك هم أو آية ثانية كباسي يجمع بس أكن ولا سر يجري ريرون بدو أي كترتيب كيت ريزيان كيت بيك مجمع ترتيل كيت أنجا تلاوة كيتو ما نأكل لدركي ما نأخوي جاني كبدا خوا زورجار لا زوجتا بتعبتي لكلمة حكمة لا شئني ترى باس ما نكردوها لا شئني ترى باس ما ككلمة حكمة لوا فعلا بمعنى السنة أقل لا شئني ترى بمعنى التريات أيش كم ليش كلمة مشتركة كلمة دينش أزان كلمة مشتركة لقرآن إن الدين عند الله الإسلام دين ليريا بمعنى تشيت إموت من كلمة دين وتأو دينك أخويا قرن عدوية منهج بشرية دينك ريبة دوبشة ومن ليا كافر ما إن الدين عند الله الإسلام دوبشة من ليا لقال شريعة همو بيغمبران عليهم السلام لم ليا يكن ملة أبيكم إبراهيم كتوحيدة ملة بريتلة توحيد أي شريعة شيئا شرع لكم من الدين ما وصى شريعة أو ياسا ومنهجية كخواي قورة أين يريبو كاروباري جياني إنسانا كان ملة همو بيغمبران لم ليا يكن بلام لتشريعة هركسو ببي زمان ومكاني خوي جاية وأيش دو بشا شرعية ومنهاجة منهاج همو بيغمبران متفق لسري مثلا الزنا لهم يا حرامة مشروب لهم يا حرامة بونمونة أمام منهاجة بلام شرعية كومال يشتيترا ك لدينك ممنوع بو بلام لدينك يترا خواي قرر ريبيا داو وكو فرمي عفى الله أن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه مثلا أمشتانا الذين كان بيشوها حرام بوا قد غابوا بلام لإسلام أخوي قرر ريبيا داو كواتا كلمة دين إن الدين عند الله الإسلام دين لوا بمعنى تشيات بمعنى منهجيت أو منهجي كأخوي قرر ناردوتي بو بشريت كناوشي إسلام وهروها كلمة دينش كلمة دين بمعنى خضوع هاتوا بمعنى خضوع بمعنى ملكتي هاتوا لقرآن وهروها بمعنى باداش توسزا دين خواهي قرأ فرمي وكو فرمي مالك يوم الدين خواه خاواني چيا روجي پاداش تو سزايا كواتا الدين ليريا بمعنى او دين نايا كباورتان بإسلام نيا نا واتا ايوا يشتا باوربون بقيامد نچس بيوا لدلو لفكرو لهزرتانا بويا زانايا افرمون هو كاري همو قناها كان بدرو زانيني روجي دوايا كلا بل تكذبون بالدين نا هو كاري أوي كأيوا غرورتان هي برامبر بوخ بروردقارة كريمة أولا نيكا بعرض بايك أخوا حليم أخوا أخوبدنايا أخوا ليتخوش ربي أخوا سترتكان نا هو كاركي أويا يشتا دين وتقيامات باداش وسزالة سر كرده وكان لأقلو لا دلتا نتشس بيوا بويا بوكوت من زانان فرميانا هو كاري همو قناها كان بدرو زانيني روجي دوائيا بوي سرنجي قرآن دين سرنجي قرآن بدا أبينين خواهي قولت شيئا فرمي لزاري موسى عليه السلام وقال موسى إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب بو كبري هي لا يؤمن بيوم الحساب أقر إنسان بزاني روجي جيت پروردگار لي أبرسيتوا بو چي كبر أكي وبزاني كسزاي كبر چون لا إخوا چون كبر أكا بلام أم باوربونا با سزاي أو كساني ككبريان هيا أو كسمتها كبير به من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وخواي قولا دار باري كاتي متحي صالحينك متحي باورداران أكا متحانك بباوربونيان بچي بروجي دوائي إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أوان بردوام تشوائي لكرن ببن بصالح بكسك رباني أوش أوي ذكر الدار دايما

نتسبيو بطاوتي أزاني هي بلام نتسبيو وأفرمي أو كسي كدزيك أو ساتي كدزيك إيمانيني چون که اگر کسی یک بزانه پروردگاری که او عیبینی تو و دواجارش زی امدزی ادا قدو زیناکا بویا ابی ایمان ببی بمشهد ایمان عزیزکانم کات یک دامزراو ابی لدل انسانا که ببی بمشهد کلا بل تکذبون بالدین ایوات بدروی ازانن نچس بیو لناختانا نبو بمشهد اتمان صالحین إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أو دايما إيمان مشهدة أسيا أو كاتي لجير ظلم جبروتي فرعونايا دليل شوية دليلي برورد قارا أفن برورد قال لاي خود مالك مدرسك شكا قيامت لبرشابيتي بويا أتواني تحملي سزاكي شيبكا سزاي فرعون بكا بويا إيمان كاتي دا أمزريه كباوربون بروشي قيامت ببيب مشهد لا إنسان حركات يقناه أكاكا أيوه كردوا يبكا بزاني الرقيب يكايا أخوايا كايا أقاداريتي شخش علاوي نمونيكي جوان جاي ترباس ما كردوا بس بوكو يادخصنوا اللي ريا أفرمي هو كاري قناها كاني إيما أوي إيمان نبو بمشهد بس نمونيكاكا أفرمي روشي يعني قلتشان قنجة كابون دانيشتبون علي بيامود من برسالة لإيواكم بتيان فرمو وتم من دو جور اهانم جوري كيان الرازيان موا جوانترين افرت خوشترين خواردنكان زورترين پارا وزير اوي انسان حزي بيبكاي كم او جورو جورا كي تريش بلتانيش تيو پربرا كم لبشكو اعقر چي لأيو آماده بچيت او جورو چي ايو احترام ملقلو افرتا بيكا چي ايو بيخوا چي ايو لزير و پارا ومجوهرات لو جورا بيبا او شو حمي بو او بي بلان باني كا كوتاي بياد روش بوا ابيب چتنا او جوري تر كا اقريت يايا علمي او تعالى قربان جا اتر چونش تيوا ابي امش تيوا ناكين فرمي بو وتان ايكا دواي او بچين ناو اقرا كا اتر سودي چي امشتانا وتي ازان خوش او استكانم ازيزان هو كاري قناها كاني اما چيا هو كاري اوي اما كاتي قناها كين نابي بمشهد يستعمل مشهدكات اللي برشاوة أزانن لدواي رابواردن وخواردن وبارا بردنكا دوزخكيا أقراكيا بوية كسن آمدنين بوية بو أوي إنسان باريزرابي لقنا بيوستي بوية باداشت وسزاو قيامت بردوام مشهد بيه لبرشاوي بوية بيقارينتوا كلا بل تكذبون بالدين أفرمين نخير هو كاري قناها كانو سر بيشي كانو غروري إيوا أويك إيوا باورتان بروجي قيامدنيو يشتا نتشس بيو للرطانة بابشتواني خواهي قولا لحلقة داهاتوا أشينا خدمتي آياتكاني تر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوي هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار برنامه ایو.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حق حمده والصلاة والسلام على الله رب العالمين، حق حمده والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين.

0: و کارو کاسبیایە، یعنی ئینسان لەو بوارە عەجایب نییە کە هەموو بوارەی خۆتۆ پسپۆڕنیتیایە. لەبەرەوە زۆر گرنگە ئێمە ئینشاءاللە هەوڵ بدەین لە بابەتەکانی شەرعی ئینشاءاللە بە تایبەتی ئاگادار بین. ئێستا شتێکی تر هاتۆتە پێشەوە بەڕێزان، ئەویش ئەم زیرەکی دەستکردەیە. کابراڵێ بۆ بچم لە مامۆسایە پرسیارکەم خۆم لێ دەمەڵێم ئەوە فلانەشت چۆنە، ئەمەش بەڕاستی باش نییە، چونکە تۆ جاری وا هەیە بەڕاستی لەوانەیە بەلاڕێتا بدوا، یعنی جاری وا هەیە تۆ بۆ خواردنیە بۆ دەوایەک پێیەڵی تەماشاکەی خراپ دەرەچێت. حتا من هەندێشتم پێوتووە تەماشاکەی شتەکانی زۆر مەزبوط نەبووە و بە شێوازێکی تر وەڵامی داوەتەوە. لەبەر ئەوە ئەمڕۆ نابێت ئێمە لە هەموو شتێکا بڵین، وڵات تازەی تر هەموو شتی هاتۆتە ناو مۆبایلەکە و ئەوە زیرەکی دەستکردەوە، ئەو پرسیاری شەرعیە و ئەو پرسیاری هەندەسیە، و ئەمانە بەڕاستی خەتەرێکی گەورەیە کە ئێمە هەر پسپۆڕیەک بدەینەوە بە ئەهلی خۆی و وەسوودوەرگرین لەو خەڵکەی کەوە مەسەلا ئەهلی تەجروبە و لێزانینە لە خیبرەی هەیە لەو بابەتە، یان عیلمی هەیە بەو بابەتە. ئازیزان خۆشەویستان بەرنامەکەمان ڕاستە و خۆیە، ئێوەی بەڕێزی ژەتوانن پەیوەندیمان پێوە بکەن لە ڕێگەی ئەو ژمارە تەلەفونانەی بۆ تا نەخوێنرێتەوە.
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست دەتوانن بۆ پەیوەندیکردن بە ڕادیۆی محراب بوو بەرنامە ڕاستەوخۆکان پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفۆنانەوە بکەن. کۆڕک تیلیکۆم 0550 829 0992، ئاسیا سێڵ و ڤایبەر 0570 232 71 31، نۆرماڵ و کورتێل 324 58 59، ڕادیۆی میحراب هاوڕێیەکی ئیمانی بۆ ناو ئۆتۆمبیل و ماڵ و مەزرەکانتان. ڕادیۆی میحراب بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە.
0: بەڵێ بەڕێزان خۆشەویستان، پێم خۆشە باسی قەرز بکەین کە ئەمڕۆ قەرزدان بەڕاستی بووە بە شتێکی ترسناک، چونکە زۆر جار کابرا خۆی ئەشارێتەوە لێت قەرزەکە ناداتەوە، بەڵام قورئانی پیرۆز بەڕاستی گەورەترین یان دوور و درێژترین ئایەتی قورئان کە پێی ئەڵێن ئایەتی مودایەنە، یعنی ئەو ئایەتەی قورئان کە تەقریبەن دوو کۆتاییەکانی سوورەتی بەقەرەیە، بۆ ئەوەیە کە ئەفەرمێ باسی قەرزە، کاتێک قەرزدا یا ئیها الذین ئامەنوا ئیذا تەداینتم بدەینین ئیلی ئەجەلین موسەمەن فەکتوبوه، ئەی ئیماندارینە کاتێک قەرزێکتاندا تا کاتێکی دیاری کراو بینووسن، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، بايكي عادل لبين تانا بينوسي فرمي دو شايت هبي بو اوي براسي بهلا دانتن. جاء ما براسي لجواني ام اسلامية كهل ما ننين لسر اشتباشا كان خواي قورا فرمي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لي له اضعافا كثيرة، يان افرمي ان تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. یعنی ئەمانە هەڵنانە کە خی گەورە باسی ئەکا فەرمی کێ هەیە قەرزدا بەخوای گەورە، کێ هەیە کاری ئیشی خێری قەرزدان بکات وەکو ئەوەیە بەخوای گەورەی بدەیت بۆ ئەوەی ئەجرەکەی زۆرە بێ، چونکە پێغەمەری خوا سەلە الله عليه وسلم خۆی یستەقرضوا من الصحابە رضی الله عنهم عند حاجته، قەرزی ئەکرد لە هاوڵان لە کاتێکا کە پێویستی بوو بێ. عبد الله كري أبي الربيع مخزومي أفرمي رزاق خوان لب استقرض مني رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000 قرزي دواك لمن 40,000 درهم، فجاء مال فدفعه مالك دسكوتو دايو، فقال وقال إنما جزاء السلف الحمد والأداء، باداشتي قرز أوي سباسي أو كسبكي وبيدي توبج جوان ترين شيوا، أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد رحمهم الله. بەڕاستی ینی چەند جوانە بە جوانی بیگێڕیتەوە ئەو قەرزە. ئیمامی مسلم لە صحیحەکەیە لە ئەبی هوڕێرەوە ئەفەرمێ پێغەمەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی من کەشەف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هەر کەسێ لا ببا لسر مسلمانه لسر خيزانه نار راحتيك لنا راحتيك كاني دنيا خواي جورا نار راحتيك لنا راحتيك كاني قيامتي لسر لا ابا ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة هر كسي آسان كاريب كابو كسي كوا لتنانايا أفرمي خواي قورا آساني كاريب أكال لدنيا ولقيامتا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه خواي قورا جل جلاله هاو كاري بنديك كاما دم أو بند هاو كاري برا مسلمان كي أكا و إمام نسائي ابن ماجل حديث ابن مسعود يرته وأفرم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرة إلا كان كصدقة مرة أفرم هركسيك قرز كان لمسلمانك دوجار أو وكو بخشيني أو بارواي هموجاري هموجاري أو خيريك كردوا وهروها أفرم نصوص كاني كتاب السنة وإجماع أمة سلفا وخلفا على فضل القرض وثوابه لسر أويكوا يعني أمتي إسلام زانايان بيوشا كان صحابو تابعين هتا سروا أفرمي لسر أويكوا إنسان براسي كقرز شتيكي زور باشا كإنسان قرنجي بيبداتو وبيدات أنسي كري مالك أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا أفرمي بينيم لو شويك و شو رويب من كرا و بلندبون و كرا لسر درقاي بهشت بيشانم درا نسراب الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر أفرمي قرز بدأو نخير بوتا نسري هنا صدقة بلام قرز بهجدأونا وقلت يا جبريل فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة أو تشوان قرز دان قرزدان بيكي باشترا قورترا لا إخواي قورا لا خير قال لأن السائل يسأل وعنده جاري وهي أو كسيكوا داوي صدقة أكالتو هايتي داوايكا بتايبتي واني كفير بون تماشاكي باريكي زورياني ودسي انتيناتي حتى دواي مردن داركوه والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة أو كسيكوا قرزكا قرزناكا إلا بيويسيتي لبرأوا أفرمي يعني أو كسا تنعانيتي بيه جيراوا بلا متر طبعا نعبي بها مكسيكي هكذا يتو يكسر قرزي بيتي أوش يعني تحقيق كردني أو كسا وبوتشيتي زور مهمة أبو الدرداء أفرمي كصحابي في غمر صلى الله عليه وسلم لئن أقرض مسلما دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إلي من أتصدق بهما أفرمي دو دينار مهبي بيدم بقرز باشانيك كي تربيته وبيدم وصفاز بخوا خلقي آواهي باردانا وإذا بقرز أفرمي بيه خوشتر لوي كوا بيكم بخير يعني قرزدان خير ترى لخير كردن إمام بخاري وغيري أو الروايات ينكروا لأبو هريرة وأفرمي بيه غمري خواص الله صلى الله عليه وسلم من أخذ جاء من لراي أجيت وصر نيت نيت باكي من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه هر کسی مالی یکی که ورگر مسلمانانی ورگر ویستی بیداتاو خواهی گوره هاوکاری اکا و من اخذها یرید اتلافها اتلافه الله هر کسی کهش قرضی کردو یعن مالی لیکی ورگرتو احمالی کردو ویستی بیفوتینه خواهی گوره خوی افوتینه او مسلمانه زررناکا انشاءالله و افرمی ابن ماجو حاکم بإسناد حسن انه صلی اللہ علیہ وسلم قال پی غمری خواه فرمیتی ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه خواهی گوره یارمتی داری قرز داره قرز کره حتی وکو قرزکی اداته و برزان خوشویستان براسی یعنی زانایان افرمون قرز بو کسی که مثلا جن اهینه قرز بو یکی که خانوی که بسیط کاته و اما خلکی حق نیدست بنی بر رویانه و اوانی جنیتی دانویان هبیتو قرزک زور کلکنکا لسری کوا نیداته و جالی را اچینا خزمتی هندی شتی وردکاری یک یک لوانه یما قرض او یک تو او پاره یک ور اگرید بلام خوای گور افرمی چا گوایه میجوی دانه وکی و جماره قرضکه اما شاید گرتن اما قرضی کی شرعی و دروستو باشه اگر خوان خوصلو کاتی جان نیبو اگر تو مجالی و بیبلی که قیچکا مانگی تر دو مانگی تر شش مانگی تری بو تازه کیتوا جوری که تر قرز مانه پیلن قرزی مرابحه یعنی تو مثلا نتوانی اوشتا بکری برادر یک جهت یک بۆ تەکڕێت و بەڵام بە گرانتر بە تۆی ئەفرۆشێتەوە. ئەمەش ئەگەر ئیستیغلال نەکرێ، ئەمەی شتێکی باشە، مەسەلا شتێک بۆ ئەکڕە دوایی تۆ بە گرانتر مەسەلا پێتە فرۆشێتەوە، ئەمەش هەیە. ئیجاریش کە ئەمەش بەڕاستی جۆرێک لە سوودی هەیە بۆ خەڵکی بەکرێدان. ئێستا ئێمە بەکرێدانی خانوویش تەماشاکەی کابرا خانوویەکە دروستەکە پارێکی زۆری تێچێ، ئەیدا بە لە چاو پارەکەیە، ئەیدا بە مەسەلا پارەیەکی کەم، یان ئەرزێکی زەراعی هەیە، ئەیدا بەکرێ، ئەمەش هەر بەرامبەرەکە سوودی لێ ئەبینێ. ئەگەر دیقەت بدەیت بەکرێدانیش هەر جۆرێک خێری ئەگە بەخشین، کە ئەمەش بەخشینەوە هەر شتێکی زۆر باشە، تۆ مەسەلا کەسێک یە بۆلات مەسەلا نیەت بێ ئەو پارەی هەر لێ نەسێنیتەوە، ئەوەش هەر کارێکی باشە و شتێکی باشە. بەڵام ئەبێ وەکو وتمان سیقە و متمانە دروستکەین. ئێمە بەڕاستی ئێمە باسی ئەگەر مەجال هەبێ باسی ڕەهنیش و سەلەمیشەکەین، کە ئەوی جۆرێکە لە قەرز، جۆرێکە لە هاوکاری مسلمانان، جۆرێکە لە فەتوای پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم و چۆن ئەڵێ ئیسا بۆ نمونە سەلەم جۆرێک لە نادیاری ژیتیایە، بەڵام دروستەکەوا پێشی ئەوەی ماڵەکە تەسلیم بکەی پارەکەی بدەیتێ. ئەمە سیقە و متمانە دروستکردن، وەکو خوای گەورە ئەفەرمێ بینووسن باوەکو شاهیدتان هەبێ، حتا ئەفەرمێ ئەگەر دوو پیاو پیاوێک و دوو ژنیش بێ، ئافرەتیش لێوا بەشداریکە لە شایەتێکە قینە. تاریخ و مەسەلا ئەندازەی پارەکە، نیەت خێری من کە قەرزەکە ئەکەم، تۆی بە ڕێزکە قەرزەکەی نیەت بێ بیدەیتەوە، نەچی لای ئەم قەرزکەیت و لای ئەو قەرزکەیت و لای ئەو قەرزکەیت و ئەمە کۆمەڵی قەرزی زۆر کە تۆ نتوانی بیدەیتەوە. ئەمە دروست نییە. نیەتی خێر بێ، کە پێغەمبەر سەڵ سەم فەرمی هەر کەسی قەرزی کرد و نیەتی خێر بوو، خوای گەورە هاوکارە بێ بۆ داناوەکەی. سەلاسەتون حەق اللهی علی اللهی تەعالی عەونهم، یەکێک لەوانە ئەو کەسەی کەوا قەرزارە بێ بەهۆی ژنهێنانەوە، و هەروەها ئەو قەرزە مەنفەعەت ڕانەکێشێ بۆ خاوەن پارە. کل قەرض جەر نەفعاً فەهۆ ڕیبا، ئەوە ئیترەوە مەشهورە، هەر قەرزێ مەنفەعەت ڕابکێشێ ئەوە ڕیبایە. نابێت تۆ زانیان ئەفەرمن نابێت تۆ بڵێ کاکە من ئەمڕۆ لە سلێمانی قەرسە دەمێ، لە هەولێر قەرسە دەمێ، وەڵام تۆ ئەبێ شەش مانگی تر سێ مانگی تر لە بەغا قەرزەکەم بدەیتەوە. ئەمەش چونکە ئەم کەسەکە تا ئەچێتە بەغدا، یان حاڵەتێ ئەمانەکە ئەگەر بە شێوەی حەواڵە نەبێ، لەوانەیە ناڕەحەت بگاو پارە سەرفکە. لەبەر ئەوە بە هەموو جۆرێک، بە هەموو جۆرێک مەسەلەی ئەو قەرزەی کە قازان ڕائەکێشێ حرامە نابێ بیکەین و نابێ لەگەڵ یابی. جا بەڕێزان خۆشەویستان بەرنامەکەمان ڕاستەوخۆیە و ئێوەی بەڕێزی ژەتوانن پەیوەندیمان پێوە بکەن ئینشاءەڵڵاه تەعالا. بەڕێزان ئەوەی کەوا گرنگە ژمارە تەلەفونەکان دووبارە ئەکەینەوە بۆ ئێوەی بەڕێز.
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، دەتوانن بۆ پەیوەندیکردن بە ڕادیۆی محراب و بەرنامە ڕاستەوخۆکان پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفۆنانەوە بکەن. کۆڕەک تیلیکۆم 0550 829 0992، ئاسیاسیەڵ و ڤایبەر 0570 232 71، نۆرماڵ و کورتێل 324 58 59، ڕادیۆی میحراب هاوڕێیەکی ئیمانی بۆ ناو ئۆتۆمبیل و ماڵ و مەزرەکانتان. ڕادیۆی میحراب، بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە.
0: بەڕێزان خۆشەویستان، ئەوەی کە گرنگە ئێمەی مسلمان بەڕاستی وتمان ئەم پرۆژە گەورە، ئەم پرۆژە گەورەی مسلمانان کە مەسەلەی قەرزدانە، قەرزی بێبەرامبەر. بەڕێزان ئەمە لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامایە. ئەنا ئێستا تەماشاکەی جوولەکە خەڵکی جیهان ئەچەوسێنێتەوە بەهۆی ئەو قەرزانەی کە ئیدا بە وڵاتە هەژارەکان و ئیستیغلالیانەکە، تەبعەن وەکو چۆن ئەڵێ لە ئەدەبیاتی غەربە، لە ئەدەبیاتی کوفرە نییە کەوا پارەیەک بدەیت بە خەڵکێک بە بێ مقابل. اما وکو کفروای لجیهانی سرمایداری امرودا لبروا مسلمانان ابي بلين ها انا ذا ليس الفتى من يقول كان ابي بل الفتى من يقولها انا ذا بياو او بياوني بلي باوكم وابو بابير وابو مام وابو بياو او بياو اخوي بلي من اعوما او من او قرزاكم كامرو مروفايتي بحساب مروفايتي بالرحمه يقدر ويران كركا ك بس دوله منو بار ابيني او هر خيالي لاي اوية كوا دينار يصرفك حتى هيا نعلر من رقم لباسكيلة رقم لوشتية كوا بارا بارا من دزناكوه لي يعني ايانوه حتى لمسالي درمانا لمسالي خواردنا لمسالي قرخاري اكن لمسالي نوتا لمسالي حموشتيكا ايانوه براسي اشتكان ببيا برانبري نقا بهيج كسيك اگر مروفاتي همي بمري لبرسا بلا بداخو لقل اوي شاك ايما ام هجم كفر من لسرا بلا امرو خلقي كي زور كاتيك و امانتي قدريتا دسيان قرزي قدريتا دسيان تماشاكي قرزك نادنو يان توي بريز توي كاسب بريزان هوا دارم ام دن ايما بقات يان پيامك ايما بقات يعني توي كاسب بو نمونتو ماركت يكت هي كومپانيا يكت هي كار يكت هي ايش يكت هي شتيل كومپانيا يكبي بو دوكانكات دوکانەکەت ئیتر موادی ئینشائیە کارەباییە مەسەلا بیناسازیە کاک دڵشاد یان بەڵێ کاک دڵشاد
2: سلام علیکم مام سەیاد
0: سلام و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو
2: دەستخۆشی بەرنامەکەت لێ یەکەم
0: زۆر سوپاس دەکەم
2: بەرنامەیەکی زۆر جوانە فافا دەشوباتۆ ئینشاءڵڵاه
0: بەڵێ یاخوا سەلامەت بێ
2: قوربانم سوپاس دەکەم وەڵا زەحمەت نەبێ لەسەر ئەو تۆوەرەکە باسێ کرد باسی قەرزداری کرد بڕاستی قەرزدارێکی زۆر بوو ئینی هەموو ئەو
0: بەڵێ
2: یا اتا بعضی که ماو تو بعضی که ماو اتا امروز مثلا یا سعر راکیشون باقیست یا قرضی بانک بکنم تنها تایان کردم آیا حرام یا حلال آوا یا بوم گنجا و بوم گنجا نیه سویت سری ندارم
0: اگر اون کنی بله انشاءالله یعنی تو اتا سعر راکیشی تو بیفروشی تو
2: بله قزاری زور مراتی تنها تایان کردم قزاری زور بوم ماوی چهار پنج ساله زور قزار بوم میتر بیش کار خوش بیس فاسقم ایم و نایم و بعضی کی اتر ولله یا اما نه دلار رو تو آنها درست مان کرد و ناشرین بودی آنها وعده
0: خواهی گوره کار بو آسان بکه اولا دعای خیر بو اکید ان شاء الله دوام براسی کاک دلشاد من علی رو علم اگر دعایی یا تلفونی بو امبرای خوتب که یان پیوندی با ماموسایی که سپور لبواری عبوری اب که انشاءالله او باش و منیش هندی رون کرنو هر دین با یوگرانی برس
2: ای دست خوش بید
0: لخزمتا
2: خواه باداشم داده انشاءالله
0: سلام بی سرچان خواهی گوره کارو بو آسان که یا ربی خواهی گوره باری سرشانی لا با انشاءالله باری سرشانی ایم و مسلمانانیش سوک بکاتو قرزو قولو ناراحتی من بسر و نمینه بله برزان خوشویستان اوی کوا سکا پیشی پیوندکی کاک دلشاد اوی کوا ایما جاری واهی قرزارین بلام خاون قرز سود مان لیورگ بون منشتیگ ل کمپانیا ل محلی کی گور ل جمله چی ابی بلام بداخو تماشا کی کابرا دوای قرزک نا باتو مثلا یان کلک ابی بون من کابرا رونی سیار رون گور مثلا موادی سیار یعنی شتی قرز تماشا کی ام پاره لجاتی بی با تو با قرضه که ای با ایشه کی تری پیو اکا اچه خانوی پی اکا تو با پاری خلق اما بر راسی حرامه گناه تاوانه تو ابی او کسا که متمانی پی داوی او کسیش دسی گیره و وامزانه او دولمنو پاره تقشانو پخشانه که یعنی تو اما گمانی خرابه من لای او خلقه دانشتو مثلا او تیانه ما مسایه اما بله خو ایش من باو کابر با خلقه هیه تکشت من پی داون بلام بداخه و تماشاکه این اروی تماشاکه قرزکه ایما قرزی که زور من لایتی تماشاکه خانوه کاتو جنبو کری اینه باقو فی لا اکره لجاتی اوی بید یعنی قرزکه بداتو لجاتی بید مثلا لگل ایما همه هنگی زیادر بی طبعا برزان خوش رویسه هر کسی نیتی قرز زور کردن بیتو پرتوازهی و شپرزهی بی بروه بکن زور خطره یعنی عیب داره بی و خلق ایتر قد هر سیقی نامینه و هر وها براسی صفتی که زور خرابیه. لبر آوا آبی ایمی مسلمان براسی رقمان لقرز ورگرتن بی حزمان لقرز کردن نبی. بله که عبدالله جان فرمو.
3: سلام علیکم.
0: سلام و رحمت الله و برکاته.
3: باشم عبدالله جان.
0: که عبدالله جان سرچاو کانم خواه سلامت که.
3: زبات دست خوشید دیکم و برنامه خواه زبات
0: ان شاء الله. خدمتام.
3: اما موسی جان والا باش قرض کی سبارت با قرض یستا.
0: بله.
3: یعنی کبره دواد لیکا د پاره تا و تو جو کو مسلمانه که پیغمبر خوای گورو فرمی صلی الله علیه و آله. قرض قرضیان خیر لنوش سنت و روشی سنت.
0: بله.
3: زورتره.
0: بله.
3: یعنی قرضکی ایتی دوای و دنیا تکلیف و تکلیف کاری چن پیوبنی تسری تا دوای لیکی تو اخیره کی توشی ای بارش تکات و گناه بارش تکات
0: بله راست
3: یعنی وای لیاتو نویری او خیر بکیت
0: بله بله جره والله
3: نه با قرض بیتی و نه با خیرش بیتی
0: راست
3: یعنی نویری دوائی پی او خرابی شوی
0: والله بره راست
3: انجاوتون باسه چی او من بفکی که
0: بله
3: تو چونه چی چون پی او بیتا ادنی و تا دوائی که دوائی جاو پی اوانه تسلیمی که تو
0: تسلیمی که تو برنامه
3: با مسلمانی چی بیا تو با مسلمانی که
0: تر استفاده لیب که بله زور راست
3: اروالا دست خوش بی خواست زبات
0: یا خواست سلامت بی دستیتوش خوش بی یا خوا باوکی الان باو فرمی باوکی الان فرمو
4: آقا جان فای خواله بی خوش
0: باشی سلام و سر چاو تو بر رزی سلامت بی زور سپاس تکم
4: فای جان رلی غازی بی باموسا جان
0: جان
4: والای او راستی بی هینه بسیار رکبا زور دور دیر هینه که موانه بس بول مولا اما یواری شما موانه الله ایتش تو ده آتو بو سنگه کولانه که مانه بو ساتی از وزوها تو سوی کز نبو ایتم این سوشیتا بنا یشو رو بول مولا پرسیاری شم کل کولانانی ام جاولا مانه وی که اینه من بیش کشتیانه هی کز نبو اگر بین ام بیش کس بومی ادرس کبو بمیریش کو بی خوین گناه نیا
0: باشا والا مددینه و یعنی جوج کبو
4: بله بله یارو والا پر ادرس کبو نوب شده باشی ریشانه نه و رایه نه من یه سند نمیاد بیخون.
0: بله.
4: اگر اول حاصل استیت اول دو دهه آره این کسی که استیت بی خون داده.
0: وای.
4: اگر سر بیخون گناه نیه. تو سیاری فایش میکرد و کس ده هایی نیه. نه از آب فایل کیو آتو.
0: باشه باشه. ایشالله ولی من دادین او.
4: سرچاو
0: برا سرچاو. برزان خوش ویستان وتمان بداخوا. گیشینه تا او برگی کوا خلق قرضی ادیتی و یان ایشی لگلا اکی بلام وکو پیویست نای بدم تو قرضه کنا داتو و ایشکان پک خاتو دوای اخا بل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمی لی الواجدی یحل عرضه و عقوبته افرمی او کسی کوا هیو نای داتو افرمی او ایتر تایبد من دیکانی حلال بی و سزای اکویت سر چونکه اتوانی مثلا تو حجری خیت سر اتوانی کواتو رأي بقري كارو كاسبية كي يان أفرمي مطل الغني ظلم كلا صحيحين هاتوا مماطل كردن قرزنا دعنا ويدا ولمان أو يعني بدبي أو نيدي توا يان بدبي أو شيء إيش كيتري بيو كي أما بالرأسي استمع يعني يكون ظالمو استمكار حساب دبو أكل الإسلام بويا أفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتكوا صحابيك نوير قرزار بو افرمین یو جیل سر نکر حتی وکو نفر نیو قرزه که یده نو امیش فرموده که باو شیوه هاتو که انسان قرز نداته و قرز گویر بی لوانه بمری بیانی بیا با کشا بو منالکانی لبرو کاری که خرابه یما با او مردایتیه با او چاک و انسانیتیه لنو مسلمانانه که جبار جان فرمو
5: سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاتو
5: مامسا جنب باش
0: جناب باش زور سپاس تکم
5: موفق بیا خواه مامسا من تکسی مکسیم پیه
0: بله لش ساق بیا
5: سلام بیا خواه روز یک پیار اکم سوار کرد گراجی چواستا
0: بله
5: و چی بون با گراجی کلاس
0: بله
5: ایتن لرگا هنی تلفون وشتید بو هاو لباره سباق و ملاق و امانو جوا بیایو
0: بله
5: گشت نیزیش اوید اینو چی بم جر روا ایوتی اتم با کلار با تعزیه کو من مدام من ما مصام لك ما وش
0: بالي قربا على كلين شخصيات
5: على على كلين وجب وجب من جروه
0: بله
5: تو من چون بوشی بو جرمو دستگیر بو جولای پارم لبیشتو
0: بله
5: باشه ما مثلا استایم رو تلفونم رقمی تلفونم بری من پاره زمین بو اگر ایشکه هوا یعنی اسم بو کرار بو اینو اگر ریتو بو جولا خوشتی باشه دوستا زارماتی
0: چنه کدا پی؟
5: دوستا هزار
0: بوده بله ده فرمو
5: او چی ودم چند باش تقال دی دوستا هزارم برو سبینه نه دوست بی تلفون و واکم وره و میتم استایخ خو وره و گراجی تو آتا نی دکه تو آتا نی و دیگر و
0: باله خوربا
5: من یه روزی تو روزی دوای هر تلفن ناس روزی سیم سوم تو اولم پرتی کبرای کی هوای خونای میتم ناو ناو که پی ناو تو مرازی رقم تلفن کم تو کلم منشی داخل
0: ای
5: ات لوا جاو فاری روش تو اولی پرتم حالا اکی الان نقل بوا بوا مقدی تبایی اسم نزد تبایی نیاز موا
0: تو باسی شتی شخصی ما که علا کلین باشه ایشالله والا مدده اینه و هچن والا مینیه وی تو پاره که و خورا و هزار جار
5: خورا بس او ما مستایه اگر تلفونه که اینه ماهو یا شتی که یکو ماهو یا تلفونه که منی لانه ماهو
0: بله
5: فقط ما که منه و سالات انا بو ما مستایه برین لانه اوم هنی شیه یا نایو شیه انتساقو شتی شیه یا هزا ماهو که بیتو لیره شر هیتی بلا منه
0: اما رادیوی برزگیان اما رادیوی قربان جان خوب رو بلای قرضی خوته و السلام علیکم
5: علیکم السلام جا خو ما مصادی اوای دولو جا ایت همو کته کمل برساو کو ناس و انا مصاعده کتم
0: دای خوای گور کار بو اسان کا
5: سلام بیا خو ما مصاو کا دی خرچ
0: جا کیاله ما مصابو کیاله دسی تو یا نبری وک خالو جان او هزار جار هزار فیلی وا کرا و هزار کلاو کرا و تسری خلق ابو شوازه بر رزان خوشوستان یم بر رسیپ یم خوش نیشتی شخصی بوتر ایتر لوانی بلم نمان بیکوا خلقی کی دزبر فیل باز رزمه بو ام حکایتی ام کا جباره کباسی کر بلان بر رسی خلقی گه زور بلی زانانه ابو شوازه ایتر توشی خلق یک تو شکاتو که انسان به وریابه یم باسی قرضدان کین و داوا کارین شتی شخصی کسب ما نجرته پرسیاری کی شرعی ده یم رز لتوی برز اگرین کوا پیوندی اکی ک پیوندی کر پرسیاری کی شرعی کورت مان پیبل شو گلوانی خلق کی ترج لسر خد بیتو شتی شخصی امانه بر راسیبو یم نو تری باش چون ک یم حزکین نهانی خلق پارز راو به رز و حرمتی خلق بر راسی پارز راو به بلام امرو براسی قرض ندانه او گناهی کی گوره که او یکوا خلق سی قوم تمانی نمینه اما تاوانه که انسان براسی تو بون مونه علی خانو کرو قینه که قرضیش کی بلام خانوی کرو لقدر خوتا تو چه خانوی دو سیقات کی تو یان حچی کمالیاتو شده های اوجا قرض ابی بو ضروریات بکری یعنی بو اوشتانی کوا زور ضروره نکتو بو اوشتانی که کمالیات و جوانی مال و امانه و یعن بو حزو آرزوی خود اما نابه بکره جابو یک صحابه اگه افرمه پیاوی که ایم مرد ایم شورد منو رکو پیک من کرد و حتا اکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حتا سری بو اوی نویجی لسر بکا ثم قال اعلیه دینون قلنا عليه دينارا فرمي قرزاري هي متما ولا دو دينار قرزاره دو دينار يو كات زور بو ديار ديناري التون بو افرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پشتي كردو سينو جاكي لسرنك ابو قتاده وتي من بو من دينار كان لسر من بي او دو دينار بو يدمو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي او كسيك قرزاره ابي قرزكي بيتو مردوكيش بري بيلي فرمي بالي نيجي لسر كرد حتا اوکو جاری چن هلی پرسی او قرض کد دایو فرمی بل ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بو یل بر او یم مسلمان براسی ابی ان شاء الله اول بدین او قرضی ک ایدین بس زیاده نیدین او وک خو بی دین او بلان بجوان ترین شیوه بدس خوشی پاری تازه بینه وشتی باشی بینه و بو شیوازه و نابی زرر یک یعنی مرجه کی لسر دابنین کوا ام مرجه مثلا زرری خاون قرزاری لکویته و مثلا پاره صرف کا او و نابه هدیهش قبول کین لقرزار مثلا هر جاره قبل کره دو مانگ بوم دو خول ولا او کیسه برنجو بو بینه مثلا هدیه کو بینه ابي اما براسيه كه تبري ربا و خرابه ابي ان شاء الله وريابي جا لبر او يمي مسلمان بيوي سكاكه ان شاء الله هول بدين هول بدين او قرزك اي وريا جرين نيتمان او بيبي دينوا وبو ضروريات بي والربا والسويتي نكوي اما ندور كوينه ولو قرزاني كوا ربايتي اكوي هندي بانق هي هندي شو نهايه قرز ادن قرز فاره ادن بلام زياده سينو بلام او شو ناني كقرز دا مثلا اليمن اشتكت بو اكرم يا سياريك بو اكرم تو بارك اديتو بمن مانانه اما اوكاتا اويش براسي وكو مسلمان پرسیاره کی کرد بر راسی اویش که حق نیه حق نیه چون که او سیاره تو بون مونه سیاره که آخر مودیل کری هر ساله که توابو تو بی سی ورقه لوانه بلیم دا ابزه لولا تو با دو سی سال را کشی بی سی ورقه تریش کهویت سر یعنی پاره که زور کهویت سرت بو اوی کوا تو بحساب قرضی بدهی تو لبر او بر راسی اوشتی که خرابه انسان حدشونه به نچه بلای قرزه با قرزه که وکو چون علی فتوائی جی پی درابید یما بابتی که تر معنیه پی اوتری رهن رهن یعنی چی بر رزن هر قرز ورگرتنه بلام ام قرزه یعن وکو چون علی تو مالی که بهیز زیادتر لقرزه که خود اخیت خزمتی او بر رزه وکه تو قرزه که دیدی که رهن رهن یجهد لآیتی مداينا لآيات قرزة هر إشارتي بيكرا وكخواهي قبرة أفرمي فنظيرة إلى ميسرة يعني أفرمي بينوسا فريهان مقبوضة كآياتك هايتي حتى أونا آياتك باسي سفرك وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريهان مقبوضة بلام دعائي اتفاق علماء هيا لسر أويك لحضريشا واتتوى لمالوي لشاري لسفري جاني أتواني رهن بكي رهني شرعي چيه رهن واتا شتيه كوا لسر لقردند ثابت بيت بهمي شي قل لقرآن هاتو كأفرمي كل نفس بما كسبت رهينة حمو كسيك بوي كوا هول كاسبي وكارو كاسبي وعملي هيا أبي أكويت السرشاني اتر اگر خراب بخواب هنام دا خراب اگر چاكيش بچاكا زانایان پیناسیان کردوه اوه کوا انسان شتیک را اکیشه لبرانبریا شتیک دا انید بو اوه وکو سیقه یک که ام شتیک گرانتر بیه لقرزکی خوی بو اوه لکات یکا که ام کسا نتوانه بیداتوا ام انسان بتوانه ام شتیک بفروشی و قرزکی خوی لیور بگره اما شتیکی زور باشه بو اوه براسی متمانه یکی زیادر دروسکا بو او کسی کوا قرزک ادا امل قرآن و لفرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باسی کراوک انسان مسلمان براسی مسئله رهن اتوانی جهب جهب که و امانتک جایی تر او کاتب و نمونه لوانی نتوانی لکاتی خواه تو توزی که تریش مجالی بدی اویش هر ابی بابتی که تر معنی بر رزان لمسئله که رهن خوی بابی که فراوان لفقها که ایم لسری بروین زوره گینه بابتی که تر هیا که اما اگر نصی فرموده نبوایه بیعی که نادروسته بو اویش اویه تو پیشا پاره ور اگری او جا دوائی مالکی تسلیمه که یعنی عکسی معاملی شرعی و معاملی مشهوری اسلام اویش که پی اوتره سلم که انسانی مسلمان براسی امیش گریه بستیه که بتوانه که براسي استفادة ليبكا سلام لقديمة لچيا كراوة لقنمو لجو وكل فرمودكي جهاتوا كصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي من أسلف في تمرين فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي أقل لخورماء بكي تمر زياتر وخورماء وشك أمينيتوا أفرمي با او قرزب کا وکوچون علی لباتی اوی کوا کیلکا و تا کیشانکا پیوانکا یان کیشانکا معلوم بیک هاتکیش دیاری کراو بی لما انگی پینجا من او شتد اگه ینمه دست او برهممان ابيت ايهن ما دستيتو او لما او تشيمنتو او فلانا بوشي وازتو استا بارك ور اغري طبعا او وقت خوي فلاح كان خلقي فقيري لا ديكان زور استفادهان ليكردو لبروا سلام شتيكي دروستا كتو عليك كسي مانيتر من او شتم اغات دز يا بي اغات ادموا مساله بارد نادموا بو نمونه لمد ادموا تشيمنتو ادموا گنم دادم او، جود دادم او، خوردن دادم او، شوتی دادم او، هر شتی لف مانی فلانه ایدم او دستی تو. اما درسته کواتو قرضکی بلام شتیق ادیت او. مثلا مادیک ادیت او با خوان قرضک، ایش راضیه بی. اما ام سلامه، امیش مسلمانان اتوان استفاده لیب کنو و هر وها فرمودهشی لسرهاتو و بابی فراوانه لفیقها و درستی جا. برزان خوشویستان یمی مسلمان بر راسیسی قوم تمان دروس کردن و هر وها ام مردایتیه ام انسانیتا بر راسی خراب نکی نشوینین ایتر عزیزان خوشویستان اما کسی که ولو لاویت مثلا فیلکا لخلقو امانه اما ناکوی تبری اوی ام بابی که ایم باسی اکن ایم باسی قرز اکن تو خوشکی اکد برای اکد خزمی اکد برادر اکی زور عزیز و خوشویستت خو من نالم کابرا ندیونه ناز برو تو قرزی بیتی مثلا برای خوشک آموزای پورزای مثلا خوان ایش اکر رفیق اکتا جوان ایناسی قرزی اکی دیتی دزمانی بر روی او جاروکو اگر نیشی بو ناوی مزرینه چون که لوانه او کسا براسي لدسيا نبي مثلا نتواني لو كاتا تسليمي توي بكاتوا لبرأوا شتيكي باشا وإيما براسي هول بدين أو كار خيريش أو عبادة قورية أو براسي هاو كاري قورية كمسلمان كمسلي بابتي قرزة أم بروجة قورة ناشرين نكيد بلكو إن شاء الله بريكو بيكي بيدين ودستي خاوانا كيبو أوي اویش هم دیسان بیداتو با یکی کترو و امت معنی لناو مسلمانانا و نبی لبراوا یمی مسلمان پیویس من باو هیا و وریای ریباو سو بین بر رزان امرو سو بلاو بوتاو وریا بین او قرزانی که ای کین لشوینی نی کین کوا مثلا ریباو سوی تیه که و یان فروفیالی که تیه که انواع معامله هیا مثلا لمعرزکانی سیارا لمسلی بانقکانا لهندی کاسبی بازار لهندی کاسبی که مثلا توله صین ولا درو شد اهانی لپاره گورینو دولار او امشتانا مثلا حواله و ریابین به هر شی وازکه ایما یعنی اخوان خواسنالم حواله خرابه او خرابتی نگن مثلا اوی کواله نو بازار رايه و ریابی توشی ریبانه به ریبا واتتو ببی برانبر سودور بگری لبرانبرکت لبروا ابي ان شاء الله يما وكو ارزم كردن قرزك ببي بي ويز بي وبوشتي ضرورات بي وحزل لقرز نبي برزان رقمان لقرز ورقرتن وقرز كردن بيت بو اوي او صفته دواي مالو مناله كمان غير نخوا بدسمانه ودواي خوجمان غير ود نبين بشخصيه نبين شكاتمان لي نكري ناشرين نبين چونك انسان وكو فرمو دكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي انسان كا قرزار بو توشي دروي جبه و توشي وعده بخلافي جبه اگر براسي فيري او صفته ببه لبراوا زور گرنگ امي مسلمان هول بدين اوي كا خيرو چاكيا انجامي بدين اوي پروژه خيريا لقل يابين و هروها كا كاسبية كي جاكين باري خلقه كويتا لامان زور بأمانته و بجدياته و انشاء الله باركانيان بو بجرينوا و متمانی مشت و کوچون الی مشتری کانمان و یا معمیل کانمان، ان شاء الله لذت ندین بو اوی بر راسی گونه باری جنبین. چون که انسان ک تقصیر کرد برانبر مسلمانان او خیانته. آتش تبابی خیانت و آتش تبابی حرام و آتش تبابی گناه و آتش تبابی اوی که و برکت ل معلقتها نامین حلالیتی تی نامین لبر و کو عرضم کردن تو اشتیق لایکی اهانی لشونی لک جملتیک زوزو خرزکی بو بروا و اگر دوایش کو بله و الله هو کارکه اویش تک نافروشی بازار رکه نیه فلانه بلام انسان همیشه وریابی امرو کسبی امرو تیبینی کی تر لخدمتانه امرو توش تا او بازار رو دفتری کد بجاری و پنج دفتری خلقی پیو الکی ابی وریابین همیشه هول بدین زانایانی ابوری نازله همو سب تاهیل ککان مخره سبته یکو حچی پاره ده ل ایش یکا صرف مکه بو اویس بین اگر خوانه خواس لوا سرکوتونه بو هند ل ده هاته کد مینه تو لبره و با یم مسلمان هول بدین ان شاء الله هم لنیت ما نابی قرض بدین به مسلمانان بخزمو ک سوکارکه و بار شانیان لسر سوکین و في غمر صلى الله عليه وسلم باسي بياوك كان لبني إسرائيل لأمتان بيشوه فرمي وكوشون الله يتشاو بوشي أكر لخاوان قرزكاني ليان خوشبو كابرا أبينين دفتري قرزكان سوتيني هي ماركي الله كاكا يتر كس قرزن بوني نيتو قردن تان عذابي يعني خير خوهر ونيتو خير كيتو مثلا خلق ببيني نا أنواع خير هي مثلا كابرا بريكو بيكي بأدبكي جوان یا علی نیما یا قرزکد بو ان تو جلی کا ک نوشی جانت به بهدی بو خوتو من نامیت هر او کاتب هدیه پیم دا یعنی چن خوش ایما نیت کان مان خیر به ان شاء الله هم حزی قرزدان مان تیابه و قرز مان هینا لای مسلمان به ادب و بریکو پیکیو به جوانی تسلیم کینوا امانه براسیل اخلاق انسان مسلمان و ان شاء الله هول بدین امکارانا جيب جيب كينو وبرهكو بيكي انجامي بدينو وببين با كسيكي بسودو بكالك لناوكو ملغا كمانا وإن شاء الله هول بدين كاركان برهكو بيكي انجام بدينو وخيركان بغين نجيخوي خير وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي فرموي خير اوانية كوا مسالاتو براسي وكوچون علي هر خيرك افرمي قرزك لخيرك خيري زورتره انسان او نقرزان خيره بلا امرو براسي جاري واهي البابوني خلقي كي نامسؤوله براسي جاري واهي او بروشا قورا را اوستي اتر كابرا علي قرز نادم بكس لبروا ان شاء الله هول بدين بيويس من بيكتريج هي مرو فايتي دولمن پی وی سی به فقیر هه مثلا بازرگان پی وی سی به مشتری هه همو کس نه توانی نان به خوابه تنها لبر او با یم جبین تعامل جوان هل سو کوتی ریکو پیک ادب جوان و ما ملای ریکو پیک ان شاء الله بکینو و بنیتی پاک و بنیتی چاک و حسادت ما نبی برانبری خلق کوا هیانه بلکو ان شاء الله یما ادات اوی کوا لسرشانی یما واجبو پیویستا جيب جيب کینو و هر وها بی دینو وباشی او کارا او امانتا اتنلین او بوچیتی او مالی او زیاده او باش احتیاج کی بو یکوا یعنی انسان مال خوشویستا سامان خوشویستا شت خوشویستا مسلمان کوا خیر کی هيا خیر کی مبرن بو اوی انسان براسی بتواني خيره كان بكاتو وخيره كان وكوچون علي النبي بهوي بريني خيرو وكاري چاكو اوي كوا خواي گوره پي خوشه يمي مسلمان پيويسكا لدنيا دا عبادت كان من بجواني بكين نيوجو روجو زكاتو حجو اوي كوا لسرشان مانا سنت كان يج بكين بو اوي دلو درون مان پاك بيتو واخلاق روشتي روجان مان چاك بيت لگل یکتریا لگل دراوسیا کانا لگل معلومنالا لگل هاوسر کانا و هر وها بتوانین او پروژه خیریانیش که هیا جبجیان بکین ل آودانی دارو درخت که هاوینا لوی کوا آگر نکین و مثلا لکاتی درشون من لشار اما نهموی براسی خطره کی زور زور خطره کی گوره و خزمتی اومزگوتان بکین کوا لسر جاد کان و کاری خیر و پروژه باش من هبید و من رو امشو لمجلسی کی جوتم تماشا کی او دارگ شو جوانانی کوا هی لو سر جاد لبر مال کان الا خلق عزیت کی شو اوی ادا لبر او با یمش ان شاء الله مسود بین لا اودانی درخت کان
6: لا هر کات کی شو روش دا وست جو ل برنامه ایمی مسود بگرید
0: کان لا قرضدان اگر بو مان لا قرض دانوا اگر ان شاء الله قرض مان ورگر وهول بدين متمانو سيقا دروز بكين لناو يكتريا وكو خواي گورا كوا وتمان رهني دانا وك انسان واتا بشتيك بخيت بارم تي قرض كتو وبريك وبيكي اشتكان ادا بكين معامله كان ببرسين كان معامله دروسه كامنا دروسه بتايبتي اهلي بازار ك امام عمر اتشو بازار امام علي اتشو بازار اي فرمو ايوا ايوا ابي الفقه شريعته بغن و فير ببن او جاركو بينا بازار لبر او بازار زور گرنگ ايما چونك شويني پيدا كردني رزقي حلاله لبر او ام رزق هولدان بو او رزقي حلال پيدا بكين براسي كاركي گورو مباركو واجبيكي گوره ان شاء الله بويه ابي وردكاري تيابكين خواي گوره همو لا يساخو سلامت كاتو خواي گوره سربرستان كا بتايبتي بيسرك خوشويست كان من شفاين خوشا كان من بدا هدايتي گنجا كان من رحم با پيرا كان من كيا رب العالمين امولاتمان پربي لخير و خوشي و ناز و نعمت و آشتي و برايتي و پيكا ورجيان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بابی سرانی برزو خوشویست من لردو شراشکی تکیه و چمچمالو پینجوی نونوچکانی دوروبری و دشتی شارزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگهرتز گویل رادوی محراب بگرن. رادوی محراب دنگیک با ایمان، دنگیک با جیان. رادوی محراب.

الله ورحمة وبركاته خابر زي بسرت أنا أهلي مزقوت الجمعة وجماعة خالقنا يهم ولا أكمل خوش به وعاقبة ما خير كار وتاري أم رومان باسي تعاونوا هاو كاري كردنا لسر كاري تشاكو خوار رازي كردن وتعاونوا على البر والتقوى خواهي پروردگار لو قرآني كوامن هجي حياته كتلوكي كونا دعواي كردوا اليمن دسباري يكتريب دين هاو كاري يكتريب كين لهمو كاريكي تشاكدا على البر لهمو كاريكي تشاكدا والتقوى هر كاري خواتي رازي بين ايما يارمتي يكتريب دين ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بلان اوي قناه تاوانا اوي زاد الرئيو سرپرية هاو كاري يكتري مكن بلكو دسي يكتري بقرن ميلن كز ظلم بكا كز تاوان بكا كز ماتي كز تشير بكا ايما اقر ام آية قرآنية تطبيق كين لجيان مانا هم بلمان خوش ده بين من خوش ده ولات من خوش ده هم خوش من ده راضيه ده نفيا چوانه و اگر هاوكاري يكتريب كين لتاوانه لظلمه لكشتنه لفعل و فركردنه وخواب الرنجانين بلمان قبضو تنگ ده ده ولات من ويران ده ده بركت لنا ومعنا نامينه إصلاحات هلا جيري بوي خواي پروردگار أمري تكردوا سورة والعصر خواي پروردگار فرمي والعصر إن الإنسان لفي خسر خواي پروردگار سوم دخوا بعصر بتمن بنيجي عصر بكاتي عصر بوي كوا كلمة كإقريتوا أفرميت ظلمياب إن الإنسان لفي خسر حمو قري آدم زاد ولا ناوي زرر وزيانا حمو ولا ناوي خسارة إلا أمانة نبي إلا الذين آمنوا أو كسنة بي كإيماني ناو بخوا وبوي كخوا دواي كدو إيماني في بينين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو كسانيك كإيمانك أن طالي أن تيواني كدوي تشاكف كان يعني إيماني يناوى كدوي تشاكاكا أودو وتواصوا بالحق أموش قارية كتيرية كان لسر تابندون بإسلام بديني خواوة لسر حق الراسي وعدالة وتواصوا بالصبر أموش قارية كتيرية كان كوانا سر نار رحاتية كان آرام بقرين خو بقرين صبر مان هده وتحمل مان هده هكذا سيو شو صفتي تيابي خواه فرمي أولا زرارانية او انسانا لزيانانيه او اني كان زرران ايمانيانيه عملي صالح انجام نادن اموشقاريه كتيرينا كان بو رقاي راست وحقيقت والدين داري وصبر وآرانيش ناقرن لسرنا الرحات يكان يروشقار بعد شوار خالد جيبا جيب كين بامري اخوا لريزي زيان ليكوتوان وخسارو من دان يين دروا يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم يكيل الصفة كاني يكيل الصفة قرد كاني أزالن شيبو كانت يلا أشكوتي حراها توا بيكم جار ملايكة رأي أو شيني على بخينة على بخينة وارنم سجر على بخينة على بخينة وارنم دعايا لإقرأ باسم ربك الذي خلق كيته وما لوا بباشوكايو بنار رحتي بخديجة خانم الله دام پوشن دام پوشن توشی زحمت بوم خدیجه له مترس آموزا خواه خراب ناینه تر رگی تو چون که ازانی بوچی تو یارمتی لی خوما و دی تعین المعدوم او کسی نیتی دزباری اکی یارمتی دی و پشت مظلوم اگری ولنوائب لی خوما نکانا لتیشی تیشوی لبرای خواه خراب ناینه تر رگی تو نترسی

0: اي بقى ولا ورخو ورخيش كعلمتي او زمان ابو وكلا توراة انجيل شهر زاب وراسك عليه محمد يان مترسا او مش دبلت او جبرائيل بو ناموسك بواتو بو موسى عيسى وبيغمراني تر تو بيت بيغمري اخر زمان كواتا بالكاتي تنقانونا الرحاتيا رزيل ندين تسنوق ندين بالكاتي لخوماني مالكا لكاتي لخوماني ملتيكا باشتي بتشوك قنزنك اينو شتي بتشوك قنزنك اينو ازان در ازان ما باسم تشيا استاكي اتشاوي من او دو سبليتي سوشكان ابيني ازان مسيري اواكم او سبليتي او سبليتي ابينم زاتريج لو ابينم وبر حتى كبرك اتشاوم ابيني بلان سيكن ام بنزا بخبري ام تشاوى اتريجنا ابيني جاريو آية بنزا يا خي تبر تشاوى يا خي تبر يدلت انسانية اللي ابي ابا دي وزما دلان سيكت اللي ابي ابا اجدها اللي قوم عوكت اللي ابي ابا ابو جهل وابو لهب هلية لكاتي تلقانا هج مخينا بيانا قل خلقا كسي لو سرزادة كوتوها بيش بي عربتي توهي مالي اخو معار خور بي قمارتي بي دز بي مالي اخو ام قنجا عجول بي بي وقتي اوانية وقتي اوانية دوكس بانكي دزداتان اسعاف حريق بانيكي مشكلة حلكي لكاتي اسايشا انجا لي برسينو بدواتون بو او ايا اما باشا يا خرافة امانة أبي أعجام لبي أبي ودي أبي صفتي صحابي كرام لا يسألون الناس حين ناداهم بسألنا كان لخفيكات بانيا اللي يكلبوا عوكاري على ما كان برهانه أو يريده عليه دعوي بلغناكا الرابة دني ويارمتي أداه عوكاري أكا برزان كورتي بابتك بعد وزيعة النظم أمقلي كردا أمي التي كردا هاوی زور در آب و بیه دین کردنی بای اخلاقی ام کرده بشور نوا لزلی زکانی دنیا و لبیه سوتکانی دنیا و للای نخراپکانی دنیا و هاوی زور در آب و کرد دینی اسلامی تیانا مینه اخلاقی تیانا مینه روحی برایتی و هاوکاری تیانا مینه زور هاو در آب بلام بات بالفشل هاولا کانیان بفيروت شوى خافرني اوانا دي دينا مالكي زور خرجكا بوي خول الرقاي خوالا ابدا خافرني فسينزقونها خرجي اكن بلان ثم تكون عليهم حسرة ابيبا مراق بويا ثم يغلبون جيجا كون والراجي قيامتي جبوه جاهم روانا اكرم ام ملتا نبا كيميا باران نبا بوردومان نبا تعريب نبا راقواستن نبا انفان نبا هشتك كاري لينا كركوا وازل ديني خواه بيني وازل شهامتو قولي بيني وازل ليرون بيني وازل تعاونو برايتي بيني وازل ويكوا نانكي هبي بيكابة شار بارتوو خوي بارتوكي وسي بارتوكي تريب دابا سي برسي الحمد لله ملتكي زندو مانيه الحمد لله قيمكي باش مانيه الحمد لله قنجانك برز معنى هي قنج مصدر قوة مصدر آزائتي زر معنى هي أن ملتا أقر موتي نمينين أقر معدني نمينين أقر باري نمينين بس قنجا كان من بمينين لسرتي خمانة وسين با باريز غاريان ليبكين با فارس غريب كين لدين من كتمعنا للتعاون على البر والتقوى با فارس غريب كين لأخلاق من كأوئن من الأمم الأخلاق ما بقيت قالان أقشتكيان ما بأخلاقي أنا أقل أخلاقي أبو إخويش أمتعاتن با فارس غريب كين لسخاوت من حاتمي تي ديني نبو بلان بخشن دبو ما يدرك الولى دنيا دا عزايتي جواميري ليبردهي عفو كرم با امسفتانا والنكين با بناي اويكوا جيان سختو ناجنیه و نازانم چینیه و چینیه و چینیه حرام نخوین چونکه حرام آگره هر کشته لحرام دروز بی ابی با آگر برزان خواه امری کرو تعاونو گلی کر تعاونو برایتی نواند هاو کاری نواند خواه فرمه والعصر این الانسان الاتی خسر گلی کر ایمانی هینا عملی صالحی کب آموشگاری اکتری من کب صبر اشمان گل لسر نارحتی اکان كواتا وكوتينك باياري بكين هاو من بريتي بي لقول كردن لشيطان لارمتي داني يكتري هاو كاريو دزباري يكتر رحمته بركته نسري خوامسو بركة وكتشند جايتي كردن ودو بركيو پش لخوا كردن پش لأكتري كردن خير وخوشي لولاد كاردكا فشل وزليلي بسرقن ولاد ازالدكا لبن بارانو كيميا بارانو هلا بجوا بو انفال كردني قال كمان بو راقوا اسرو سوتاني كردوسان تا رابرينو كورو ام قال ديان لا فري قشي تومار كردو هاو كاري بدمو هاتن نخشى في جواني ميان دولة ناو لكاتي اهواريش تعد دروي ولاد لبما لرزكي رجالات لسرتيلي زعاو او منطقيا للافا وكي تمتمام لا بركوتنا وكي بارو نيجلا لقرانو نار رحت يكاني نودكان كومنك مردو حاتم تبيعتو لهاتو هناتي انفستانا ومقلوا نين يلا ما يزبلو بمري نين يلا بيبا تشوكا جنانو كتانو كرانو تيوان همو دستي برايتيو جانو لبردنو بزكنا وبو يكتريو دزباري يكتري ادين بو ويلو تنقاني رزقار من دي لروداوی کچه گشتیارکی روباری ظلمه با یک جار خلکی اورامان بگشتیو هلبزو شار زورو شنکانی تریش بوکی جولیکی عربی کربلایی هموی کوت هولو تقالا بو رزگار کردنی الحمدلله رزگار کرا اخوان مرد بله مرد بلان باوککی هستی کرد تنیانیه لناو مردان اخوماوا لناو شهامت داران القوماوه لبروه سپاسي همو اوانيكم كلمه قصيكي خير يان كرد بيو بردك يان لابرد بيو آلان خسبت املاو او كتاهم ازغار كرد بي للافاوه كيتم تمال ايوه برز بون قلي كر لهمو شهنكوه كومكو او كاريكو كردو بدمان بو تم تمالو بو براو خوشك لي قوماوه نمان لخنكاوه كي سيروانو كلار کچوار دروش بای گرانو دوین اجوازانم دو زیانو لوانه اکریو رانیو شوینکانی تر لوی تقتقو زی بچوکو زی گوره همو اوانا درسن پندن بو اما امیلتا اگر اوا بدن یک اوابه خواه بدن یوا امش لیره ویدا پار لن ایجالا اگره کوتو دو گنج کاکا آریو کاکا محمد سوتان بو اگر بکشن نوا بلام نایان چوا میزو نایان تو مرکنا خواهیم سوتن بای ولاد نسوته ای آفرینیان به خوالیان خوش به خواست بودی باو کدای کن بدا گنجکان گنجینه ای من هر لم من براو دوائن لیکم گنجکان من تو خوا تو او خواهی کوا باورتان پیه جرگی دای کو باوکتن مسوتینن ملد نخن زحمت حوشه و حو روشه زربه و هلاب زرده ایرکانی آتلم همون نویه ده تخواه ایشی آمان بومه دوزنوه تخواه لشنه که عمله مکن آفتن با تخواه پیش پیشه ده مکن بدن به عرضه و به زمان بکن یا سیاره نتن با تخواه مردانه ما توه لخورین بکن مردانه برن بودشتو در بلا حیوانو بلا باخو حتى اگر بو سيران و سياحتش چون تخاطان ديكم چاوكان تان ما چكم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: رادوي محراب دنجيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رهبا كردني فرمودكاني دعاين پیغمبر صلى الله عليه وسلم

لينبذن في الحطمة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا

أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها

0: غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموزي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي چاكترين نويج لاي خوا نويجي بياني روجي هينيا بكمل يان جماعات بك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت النداء فأجب داعي الله. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي اگر گود لبانگ بو بدن بانگ داری خواه بچو. پیشوا طبرانی لکعبی بنی عجزوا خوان لرازی به گرابیتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: المؤذن یغفر له مد صوته و اجره مثل اجر من صلى معه. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی بانگدر به اندازه رویشتنی دنگکی داوای لخوشبونی بوده کری و پاداشتی وکو پاداشتی اوانه کنویجی لگل داده کن. فرموده که صحیحه پیشوا طبرانی لابی امامه و خویل رازی به گراویتی و. عن ابی رافع رضی الله عنه قال: كان اذا يسمع المؤذن قال مثل ما يقول حتى اذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم قيل بانقدر بو بوشي ويدا فرميك بانقدر ديود تا قيشتا حي على الصلاة حي على الفلاح فرموي لا حول ولا قوة إلا بالله. فرموديكي صحيحة بيشوا أحمد ابن السني دارمي قرابيانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد السفر فليقل لمن يخلفه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واتى بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر يكي ويستي سفر بك بابلي بوك ساني بجيان ديلي أمانتي خواب أو خوايك أمانت بزايا نادا. واتى نايفوتيني. فرموديكي صحيحة بيشواء ابن السني روايتي كردوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي واتا عايشي داكي باورداران خويل رازيبي لبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرتو كفرميتي سيشت سوينديان لسردخوم كسيك لإسلام دا بشي هي لاي خوا وكو أو كسانية كبشينية بشكاني إسلاميش سيانا نويجو روجو زكاة خواش لدنيا دا ببيت دوستو بشتواني بنديق لقيامت دا أو بنديا نادا تباليكي كتر غيري خوي هر كسيكيش لدنيا دا كوماليكي خوش بوي خوا لقيامت دا لقل أوان دا دايداني. بيشوا أحمد بإسنادك جيد جراويته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. لأبي درداء ورضا ورحمتي خويلي بي دجيرته كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هر دو کسی لپیناوی خواه دا لپجدمله یکتیان خوشویست اوین لای خواه خوشویست را که خوشویست یکی زیاتر بوا لبر خواه گوره بوها ولکی. پیشوا طبرانی با اسناد یکی جیدو بهیز گراویتی و رحمتی خواه لیبه.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد لناسين جانا مي بيغمبري خوايا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيشتنا درسكان هجرة طاوما كرد لمانج الشوالي صالي يكم هجريا بيغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو سري دوامي خواس كعائشة كسي أبو بكر أخوال هميان رازي به بيغمبر صلى الله عليه وسلم بعائشة فرمو أريتك في المنام ثلاث ليال سيرشو لخوم داتوان بيني جاءني بك الملك في سرقة من حرير ملائكيك تويبو هنام دناو بارشيك أو رشما لروايتك إمام حاكم وابن حبان والترمذي أفرمي أو بارشا في خرقة من حرير بيضاء بارشا أو رشمي صوزب هناي فرمي هذه امرأتك أما هاوستري تودبت لروايتي دو ما فرمي هذه زوجتك في الدنيا والآخرة أما هاوستري تويل لدنيا شاو لقيامتش أفرمي منيش مثلا دمو شاوم لابر بزان ما مشيه فإذا هي أنت تماشا كم توي من يجلي ودا وثم إن يكن هذا من عند الله يمضيه أقر أما بريالي خوابه خواي قولي مهربان جيب جيدك أو دهنة دي دايشي من دارا عايشة خواي الرازي بطبعا خوش شويسين كسي بيغمرة صلى الله عليه وعلى وسلم برسالي أن لك خوش شويسين كسي توجيه فرمي عايشة بس يودو كواتر شرمناك إنسان أقرب لها وستري خوي خوش شوي وتيان لبيوانا خوش شوي سين كسي توجيه فرمي باوشيتي أبو بكر وتيان دعاء فرمي عمر وتيان دعاء فرمي عثمان قال هميان رازي بي لرواية الشزار وحوصونا وشواري مسند إمام حاكمة مستدرك إمام حاكمة بس سندك الصحيحة توكا إمام الزهري فرميتي لو جمع علم الناس كلهم ثم علم أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقل زانستي همو خلقان بلايك وزانستي همو هاوسراني بيغمر صلى الله عليه وسلم بلايك علم عائشة بتنيا بلايك لا رميان زاناتر بهمور ذكاري دين بقرا فرمي ربع أحكام الشجاعة نقلت عن السيدة عائشة رضي الله عنها يقل سرشواري دين لعائشة ونخل كلاوة خوالي لرازيبه احنا في كوري قيزة فرمية سمعت خطبة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء وتاري امام ابو بكر مجولي ابو امام عثمان مجولي ابو امام عمر امام علي نمبيني وهيشيان لو تارا روان بيشتربن لدايش امان داران عايش اخوائي الرازي شهاتي في قرصان رواياتي هزار وشصو سلويكي مستدي ما احد سندجي صحيح مساي كوري طلحاء فرمية ما رأيت احدا قط كان أفصح من عائشة لجيان ما مروفك منبني والروان بيشتر بي لعائشة خوالي الرازي يقول بيغمرة صلى الله عليه وسلم لرواية قيسي هزار دو الصوب بسيوكي إمام ترمذية بسنده صحيح أبي موسى الأشعري فرمي ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث قط إيه ما يهاولاني بيغمرة صلى الله عليه وسلم هل حديثك من لي إشكال بوايا يا برسيار من هبوايا لباريوة كذنب وشارزات الدواء في غمر صلى الله عليه وسلم بشين بما رون كاتو والذكاري كيما تيجيني وكدايشي من دارا عايشة قوالي الرازي بي كاتا النبي بلي آفرد تمال آفرد هي زور زيرك ترى زور اقل بيعوان وكدايشي من دارا عايشة قوالي الرازي بي لرواتك حاكمة شرزار حوصو النووشش بإسناده صحيح إمام مسروق فرمي لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد يسألون عن الفرائض زورك لها ولاني في غمر صلى الله عليه وسلم لما سلي ميراتيا كما سليش زور ورد وآلوزا بيان حلنا بيان هنا بلا دايش من دار عايشة بآساني بيان حلك ده عبد الرحمن كريه بسلماء فرمي ما رأيت أحدا أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم هز مروفيكم نبيني وشار زاتر به لورد كاري سنة كاني في غمر صلى الله عليه وسلم ولا أفقه وزاناتر به ولا أعلم شار زاتر به بهر آياتي شون دابزيو لشون دابزيو معنا واتاوما بزدكي تشيه لدايش من دار عائشة شر ذات المبين رضي الله تعالى عنها عروة فرمي طبعا عروة دايش من دار بوريتي أفرمي ببوري خوامو دا عائشة خوالي رازي بي وتم والله سرم لتوسر معه
که دلم شار زاتین کسی من نبینی و تو نبی و قینا که نه حق منی اسکول گل پیغمبر بیسال الله علیه و سلم و که آلم شار زاتین کس ل انسابی عربا نبینی و بهیان دی تو ایش نه حق منی اسکول باو کس زاناتین کسی عربا ل انسابا و قینا لام دوانا و فیروی ای باش امهم ورد کاری پزیشکی کت و ایزانی عملشی و فیروی فرمی لقد کان رسول الله صلی الله علیه و سلم رجلا مسقاما پیغمبر صلی الله علیه و سلم زوزون نخوش کرد انسانی من در بالا دار افرمی ایت هر جاری جور خلقی که تایبت و کرناز دهد جور درمانی که هم بود دانم نیجیت لوان و فیری او بود طبعا دایی که من داران کمال تایبت مندی خویه یکمیان تاقه کچه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جانی خواستید الان ایتر همویان بیوشن بود لم خوایا درکو که خوای گوره مهربان با پیغمبری حلب جاردو علیه صلی اللہ علیه السلام الطیبات للطیبین و جبریل یه نایویتی ولنا همو هاو سرکان و همو لایش انا خوش شویستین کسی پیغمبر صلی الله علیه و علیه و سلم و باوششی لهمان خوش شویستره و خوای گوره خو مهربان خوی دفاعی لعیشه کرد و بشانزا آیت لسرت نورا و به او آیت دابازی و حتا قیامت بباسی عیشه کرد و بباسی گوری و پاچو ریزی او دایک گوری هم مسلمانان بکرد به او وحدی قذف و تا اوانی بختان شین و بختان با افریدان پاکم جیجیر با تا قیامت ابن عباس فرمی هر کسی گناه بکا توبه بکا خوالی قبول که یک گناه توبه نیه خواه انا خواست زمان دریجی که برام برده ایچی من در عایشه اما این مستحیل خواه بیاره توبه بکی شکم هیالی سوره لهر شوینه کشا هر شتی که بلی بها تایتا پیش خواه به او اوانو کراسانی بو همو امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او تیمو ما آسانی خواه پی بخشوین لر عایشه خواه پی بخشوین وزوری الاحکام آسانه کانی تری دین و یه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی هر کسی منی خوش دیده بی امیشی خوش بی بختان با هر آفرت یک بختان و توانه چی گوله بلان بختان با دایش ایمان داره عایشه کافر بونه لا علماء شکر بدر وقصنوی خواه زور قطره لنا خوشی کش یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه همو هاوسرکانی بز عایشی حلب جاد با یه سر مرگ لای او بیت و آخر روشی نوبی او بو ولا مالی او بو ولا سراني اویش جانی سپرد و جگوره کشی مالکی او بو و هر بی مالکی اویز بنینه تو حتا قیام الساعه مالکانی هاو سلانی تری نماو لفرمو دیشی تر آفرمی لسر جی هیچ آفرت وحیم بو نهات و غیری عائشه خوالی رازی بی ولی همیان زانه تر بو و صحابه کان هاتن خو هاو سلانی تری هبو بولی من پرسیاریان ناکن بس دمان پرسیاریان ناکن شویان زانی لهمیان زانه تر و روایتشی لهمیان زیادتره سودی هاوسری پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها پنج حدیثی جراوتو لپیغمبر صلی الله علیه و سلم جویریه تنها حو حدیث صفیه تنها ده حدیث زینب کسی جحش کپور زای خویتی تنها یانزه حدیث حفصه کسی مامی عمره خزانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم شش حدیثی جراوتو لپیغمبر علیه الصلاه و السلام أم حبيبك شي أبي سفيان كخزاني بيغمرة صلى الله عليه وسلم شخص وصي حديثي لبيغمرة جراوت ميمونة حفتاو شش حديث أم سلمة سيصو حفتاو هش حديثي جراوت بهرها مهو سركانيو تقريبا شصت ودوانزا حديثيان جراوت عائشة خوي دو هزار ودو صو ده حديثي لبيغمرة جراوت صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وتاقى آفرتش جبريل سلامي ليه كرده به بس عائشة خديجه خوا سلامي ليك بديل خديجه عائشه جبريل عليه السلام سلامي ليك فرمي بيغمري خوا سلامي ليك ولا دواي بيغمري صلى الله عليه وسلم نبو خوا ناصر بي خوا پرستر بي خوا پرستر بي له بهنده دا شي مدار عائشه خوا رازيده تا قها وسر بيغمر صلى الله عليه وسلم بيش بر شي لك الله كرد بي دوجار لسفره بس عائشه بو خوا رازيده امام عمر كاتي معاش ومشيدة أنا أبوها وسلاني في غمر صلى الله عليه وسلم هم يده هزار يشي ده هزار أبو عائشة دوانزة هزار فمي لا بروي زور تايبت لا في غمر صلى الله عليه وسلم لا يمش تايبت بيت ده شيء من دنا عائشة زوجة هلا كان يبغى صحابة راسك الدو أو حديثي كي بيانصام فرمي الميت يعذب بمانيح عليه مردو سزاء أدريت بو شي وني لسر يكري في غمر عليه الصلاة والسلام أما يفرم عائشة فرمي بيانصام ما بس يجولك يقبو يعني كافر وايلي ديت إن الله يزيد الكافر عذابا ببعض بكاء أهله عليه كافر كان وين ليدك إن إنسان مسلم أنا وسيدي كده وبيش إن أخوش أبو جيس زار دري هيك سبوا عن راسك هذا الحديث يا كافر من موت الفجاءة أخذت أسف
جلده و مردنی کتو پر نشانه غضبی خواه دایشی مدنه عایش راسی کاتو فرمی غضبی خواه با کافر رحمت با مسلمان اعورون کرنه وردانه ابو هريره حديث جرته فرمي يقطع الصلاه ثلاثه سيرشد ببردم تابروان يوجد بثاله المراه الحمار الكلب صجيك دور زنات ثام ببردم تابروا يا جوزيج يا جني داش من دار عايشه فرمي شبهتمونا بالحمير والكلاب اخو سلامتك يا ربي يعني اما تخسري زيوان والله يا غمري اخو صلى الله عليه وسلم كل زوده كما ببيستي ببردم يا رويز من هزكينا بري لشو هي مسوين او ريزو او حديث الشيكا فرمي اجر شوم هبي لسيشتاي لجنايا ولا مالايا ولا مثلا اسباي باب لي سياري دايش ما دار راسك دو فرمي خوالي يا خوش بوانيه بيغمر صلى الله عليه وسلم بشتكي بيشو ان بيشو فرمي قاتل الله اليهود يا ربي خويا يهود لنا وبري اوان واعلم امام عمر يفرمو هركسك ببينم لدوين يجي عسو بياني ونيش كالي يدم إذا فرمي برون بيبلين بس هو أشوخ وعفوك يا ربي في عمر ما بس أو كسانية كبأنقذ نيجي بياني دواخن بو بيج وش هلاثن يا بأنقذ نيجي عصر دواخن بو بيج وش عوابون فرسياري أنا كري أنا دور كاتي في السنة في عمر صلى الله عليه وسلم ككدويتي لا دواء عصر لا ما الله واو وثيان بدعيك وإذا فرمي والله هرجالي في عصر ما هذا تجولي كي من دور كاتي سنتي كدوخ وعفوك لكي هو بدعيك سيكسبوا عن راسك بوسن كأم وردكاري جاني بيغمبر زاني صلى الله عليه وعلى اله وسلم لإسلام علاج أوتي يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم خواي بيني وسبحانه فهمي سبحان الله شو أنا بقصي بابك بابا بيغمبر فرمي جبريل بيني جبريل دو جا بينيتي جاري لا زاوية لا أشكوتي حراس جاري شي لا عصمان لا شيس يا شماي حفي رمضاني صالي بنجاو هشتي هجي لدواي التمانين شاسوسية صالوكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دايشي من دارا عايشة وفاتي كدو قبرك شي اللي بقيع بمشي وياك مسلمان هاتنا مهاجران هاتنا ومدينة ومدينة طبعا شويني في دوثا يثريب يثريب يعني شون اللي لا تثريب عليكم يعني لا توبيخ عليكم يعني شويني ناخوش وقلي وأوشتا بولا بروي لرزوتايك ودرمي جيتيابو بلاو بس كسبها تايا أو لرزوتاي دقرت دايشي من دارا عايشة فرمين لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قديمها وهي أوبة وأرض الله من الحمى في عصم كهاتا مدينة مدينة أو درمي تيابو كإنسان باتا يتناوي سلتاتوشي لرزوتا وبلان بيغمر عليه الصلاة والسلام خواه باراستي بلان بينيم زوري لصحابة كاني ترتوش بون حتى جاري كان فرمي بينيم أبو بكر وعامير وبلال بيكا وبن هسي جاندوشي لرزوتا هاتبون قسم لقلا أكردن هيشي أغاي لغوين بوليشي شو متمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام والله إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى والله بيغمر إخوة وكوري نبكن وايا أقعين لأخوة أن يلين شيء أو نرزو تاكين قرصة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاد عيب مدينة فرمي اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد يا ربي إخوة وكوشون شاري مكة لا خوش شويس كردوين شاري مدينة شمان لا خوش شويس كا لما كزياتر وبارك لنا في مدها وصاعها إخوة بركة خلش ششانو بيوانيها مش شاري مدينة وانقل وباءها الى مهيعه وامدر ميكت ياتي امن خوشي خويا دولي خيروا للمدينه بخلنا شيء مهيعه مهيعه لا شويه لا جحفيه جحفه لا شويه سطو اشتاوسي كيلو متر قار مدينه فرمي اللهم ان ابراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لاهل مكه اي خويا قولوا مهربان خوش ويست بندي خوت بيغمبري خوت ابراهيم داوي بشاري مكه كدو ومن يج عبدي توم بيغمبري توم نراوي توم دعوات ديكم بركات بشاري مدينة وكتشون بيغمر إبراهيم دعوات كردو لوزيات دعوات ليكم بركات خيتها مجشانا وبيوانا ويشوكاريش أمشارا خوايا مدينة ما لا خوشيوس كي وكو مكة لا خوشيوس كدوين دعاي دعاي كرفرمي اللهم صحيحا خوايا أم أو هواي شاري مدينة باكو خاوينك وانقل حماها فاجعلها بالجحفة أو لرزو تايل يدور خلابي بلا أو ناوشي اللي يجيجيك دعي خويشي بيني فرمي رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس لخوم دا أفرتكم بيني قشبش غشبيس رأي كل مدينة رأي كل دهالات والرويس شو لاي المهيعي جحفة وتيان بشي تعبير كذا أم خوا فرمي أو نخوشي كل مدينة أبود درسو إن شاء الله ونما كهات نشاري مدينة وش يملر زوتايا بون زور بيني توانيها أو نا تا
تایەکەی بە قوت بوو بە پێ و نوێژکەی تە بە دانیشتان و نوێژیانەکرد. لە ڕوایەتە هاتووە فەرمێ هەندێک وایە نەزانی تر درێژ دەدان بە نوێژکردن بە دانیشتنانەوە لە دوای چاکبوونەوەی نەخۆشیەکەش ئاساییە. بەڵام پیامبەر سەلی الله عليه وسلم کە هاوبینتی فەرمی ئاگادار بن أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أو يبقى أنقص ببيع وزن يشبك بدانشتان ونيو نيو يجيب ونسي نيو لصلاة بنزل شك أخوة أيوة ببيعو بي قوموا لله قانتين هستن ببيعو بأدبو برام بالخواة بوست أو يبقى أتب بدانشتان وبيكا بأنقص ببيع وزن بنزل ونسي نيوي أو يبقى بالكتنا وبيكا ربع بس بينش يعني لسه سؤال يعني سؤال يجي جواب كم زين يجي جنتي فرمي اللهم اجعل بالمدينة الضعفين ما جعلت بمكة من البركة يا ربي خوايا دو أون شاري مكة بركة خيث المدينة دو أون ويشارك في غمر صلى الله عليه وسلم تايبة الزور خشي سلاها من مسلمانا لا يصبر على لواء المدينة وشدتها أحد أركس أرام بقري لسر ما نوينا وشاري مدينة بهمنا راحت يكاني وإلا من دم الشفاعة كار وإلى رجي قيامة أقر مسلمان به المدينة حرام ما بين عير إلى ثور شاري عير أملا لسروة لقل خواروة شاري ثور شاخي ثور أمدو شاخة سنوري شاري مدينة هردو شي حرمة فمن أحدث فيها حدثا هركز آجاوية لم شاري مدينة أبكى يا آجاوة شي دالدبا يا بيدعى الخرافات يا دروسكا بل لعنتي خوا وملائكة وهم وخلقان كيوتاتا شاري مدينة حرمة حرم يعني قد غكراه وكو مكة لا يهراق فيها دم هيش كسبويني خوني تياب رجع لا يحمل فيها سلاح لقتال كسبويني تشكل غير شاري مدينة بمن بس الجنك لا تخبط فيها شجرة كسبويني دار ببريتو لسنوري وحرمها بهش يوي إلا ما قد يشي زور ناشار بيت وابيويز بيت لا يصاد صيدها كسبويني راوكا لحرمي خوايا كحرمي مكة وحرمي مدينة شكاين الله سمى المدينة الطابة خوام شارينا ونا وشاربون خوشك اللهم من أخاف أهل المدينة هشك شاري مخل كاني دانشتواني شاري مدينة بترسيني فقد أخاف ما بين الجنبي أو كوايا خومي ترسان بي كواتل المدينة وليا بس كتاو شاروها هم هم دعايا اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفوا يا ربي خوارك سيستمي لدانشتواني أو شاري مدينة بعد جوالي بي يا ترسان دني خوايا بل لعنتي خوت الملائكة كانوا هم خلقاني بقي من أراد أهل هذه البلدة بسوء أذابه الله في النار هركسي ما بست يكون يازي شي خلابي هبي برامبر دانشتواني أمشارة خدا لا أقرد ديتويني توقو شون قرقشم لا أقرات بيتو لبلوشك المدينة حرم آمن مدينة حرم يكوخ وقد غيك الدواء لصداوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كستيايا آرامة حيوانات اشتيايا آرامة لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها قيامة نايتا في أجتا خلقاني ناو شاري مدينة ناشارة وشارة بجيد يلا وكشون لنا وكوري أقرى أسني جنعيو تيبلي جنعكي فريدا وباكي دمين على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال لها مبرزايو شوانا كاني ريقا كاني شوار بري شاري مدينة ملائكة هي مشبكة وكشبكة يعني تنراو بملائكة لها شوار بري طاعون والدجال ناشية وشارو ترجف المدينة بأهلها ثلاثة رجفات كالدجال ديت سيشور رجوع دار شاري مدينة شور شي سيام شي منافق هي شي منافق هي شكاب منافقية هي من أهل المدينة مرضوا على النفاق شي منافق وكافر هي دريكا حتى يصير إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه أو كافر منافق بشوين الدجال كيف هذا شيء مسلمان راستقين به لنرى شيء مدينة أمانيته والدجال يجلت الله شاقي أحد على هذا المسجد الأبيض مسجد أحمد أو مسجد تسبيه زانا يساج لقم أصنعي مسبي ديالا أو مسجد تسبيه أحمد عليه الصلاة والسلام فيخرج إليه يومئذ رجل من خير الناس باشتين خلشي أو زمانا لخلشي مدينة بس أوان برامبر دجال وست كيف أقدر أشيت قنجيك أشيت برامبر دجال وستي على الشايتي تم كتو أو دجالي بيغمى صلى الله عليه وسلم لآخر زمانا فرميتي ديد هل أو بيغمى ديكات دوكاته ودوائي زين دو بيته وفرمي ما ترسن هل أتواني من واليبك أنا أتواني كسي ترواليبك فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين أو بيغمى خلشي مدينة ما زنثرين شايتي هي لا أخوة رب العالمين سبحانه وتعالى
أبو رافع فرمي أمر بيكدين لا يدع في المدينة دين غير دين الإسلام يقديني ثنا بالشاي مدينة هذه إلا إسلام إنها طيبة تنفي الذنوب شاري مدينة بنخش باك الشيرين كيا أو يبيت ثنا يجناه لي هلا وري ولي دورك كيوت شيت يا عزويت يا عزولة باشتوه لشو يا بس المدينة هاي العزوة من الجنة أشكسي حدا نخل مع عزوة قال بياني إن شاء الله تايا واركي لم يضره سمن ولا سحر جهر زياني بوينابت وجهر زياني بوينابت إنها ترياق ودرمان دجا جهر لرواية دوما ما أقل أوش ما دزنكو من تصبح بشي بحودة نخرماي من بين لابتيها هل حودة نخرماي شاري مدينة بنيوان برزاي هردولاي أبد عبد الرحمن الكري عرف فرمي مدينة دار الهجرية ودار السنة ودار السلامة يعني شو سنة بيغمرة صلى الله عليه وسلم السلامة شيت يا بقي عيت يا كتير أصلاً أوقف الثاني بمصومان كان دروسك وبشوي شاه موش عدايش من ذا عايشة في الملاي من بو أشوف لا قبر ثاني بقيع شو كجبريل ها فرمي خوا أمر بي أك أبي أسب شيء دواي لي خشبون بولي بقيع بي تعق قبر ثاني كك خوا أمر يك دواي بمشي دواي لي خشبون يبوك ودي فرما ما قبور أصحابنا جوري هاولان مانا بلام شهيد كان يحد يفرموا هذه قبور إخواننا أما جوري براكان مانا والله وددت أني غددت مع أصحاب نحس الجبل بخوا خوازقم دخواز من جيش يبم لشهيداني دامين يوتشير وان دور شهيدانش قولن لا إخوة سبحانه وتعالى بيا فرمي إن الإيمان اللي يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها إيمان لآخر زمان دقريته وشو أنا أصلكي خوي كمدينة وكشون ما لقريته ولاني خوي من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل أركس اللي يودتواني لشاري مدينة مردني لي بابا وابكا كما شايت يدم والشفاعات كان بو كسيك اللي يامر يقن صومان به إمام عمر داوي شكر فرمي اللهم ارزقني الشهادة واجعل موتي ببلدي رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم خوايا الشهيدين بنسيبكو لشاركي بيغمرا درمك صلى الله عليه وسلم مردنم لبيب أو تق لبنا بيغمرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاشان مهاجرين ورده ورده تاك تاكو جوت جوت وسيرسي وبوجورة أهاتنا شاري مدينة يشلو أنا صهيب الرومية صهيب عبد يقبوا لأصلا عربة روما كان واتا أوروبيا كان دسيان بسرا قلت لنا أوانا قوربوا لهجي أوانا زانية دواتر روكات الشاري مكة ولوية بيتا أسنقر ودوكانشي أسنقري دانية توزي وزع عباجة به كاتي كبير مردي صلى الله عليه وسلم مسلمان به كاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرتك أفرمي لقد هممت أن أخرج معه في قصب لقرب في غمرة هجرتكم صلى الله عليه وسلم بلام خزمك سكاري كيوام نبو دفاع عم ليبكا ما موا أتاشو إشام ريالم دا كهجرتكم أفرمي كما لقنج قريش دوام كوتن في أنزانيم كشتي كيوام وتيان أتيتنا صعلوكا قرو داما وهجار بيهاتي تلايام يساد الله من بيبن بارو أبتيب شيبو شو والله نيالين بروي لرواياتي دوما فرميوتم شفاكم دانا وتم وصلتي لي تيايا خواه أقايلية ظلامتان بيتا بيش أخوتان زانسن دزغاس إلا تيريش تيقرم تيريش نما دسابن بوشم شي أخوتان زانن مناسن قرم شم شير باش بكاريهن ياور الناس سري أخوتان بيشين نمن باس ريكوين چي تاني ولمن وتيان تو سامانا وتي بابا سامانا كشم بويهو وتيان دوري بشان من بلكوه أفرميت شم هني ألطر مشوني قاشاد وتم أو سامانا كما لقد دوز لي جران بها هادو كانن بيها وكان دبر من بشين بوجوسي بشو افرمي هاتم بو لا بتنيا بلا في غمر صلى الله عليه وسلم لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن يبيني فرمي يا ابا يحيى ربح البيع فروشنا كوز قازان زي شي يقول لك زور وتم والله ما سبقني اليك احد باش خوكس بيش من نهات ولا يتوم بجرته في غمر خو هر خوش مملي چه ها بیجارت و ایلا دیار جبریل بیجاره ویت توش که خوان اردویتی بوی تو آگاه دار کات. رسول الله صلی الله علیه و سلم لقنو تکانیا دعای بوم صومانا شو سوانا که کرشالی مدنی ناتوان کسب کان اگر رفع راسه من الرکعت الاخیره لرکاتی کوتایا کسری بر ذکر دی فرمو اللهم انجا عیاش ابن ربیعتا و سلمت ابن هشام و الولید ابن الولید خوایم سپیا و رزگار که اللهم انجی المستضعفین من المؤمنین ويا مسلمان شوساو هجارو بيتوانا كان رزقاك لجيت شوسانوي
قريشا: اللهم اشدد وطأتك على مضر. خوايا سزاي خود بقينا بوسرنا وشي مضر، يعني قريش وجماعات. اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. خوايا قرانيان بخرنا وشك صاليان توشك وك وشك صالك زماني بيغمر يوسف عليه الصلاة والسلام. طبعا شان صالة دواء امام دعاء جيب جيب دعاء ناسين بلاي بيغمر صلى الله عليه وسلم دعاء بوكا وقرانيو وشك بصالش وشك صالش شان بصاله ولاش. عبد الملك كوري أبي بكر فرمي عياش وسلمه ولي ثرسي كان بيك ورانا كل السجن كان قريش. عياش وسلمه سهل يقوش تربوب ولي رايش وشهد بن ورسول ابن تاس إيشان ببركة دعاك يا غمر صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قيشنا شاري مكة. كاتب يا غمر صلى الله عليه وسلم لقباء بيت في عيش فارسي كناوي سلماني فارسية دي دياري بودينيا دواتر دشيب ولا يبقيعو دواتر مصومانة بي. سلمان فرمي: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان. من بيعيش فارس خلش شاري أصبهان لإيران دي كما ناوي جاية باكم شخاي دي كبو مني زور زور خوش دويس. أما نمني خوش دويس نيه هش دمال ودور كما بيشيوه مني زور كوشم كر لديني زردشي وآقر پرستيا حتى أبو ما برپرسي آقركا نما هش آقركا بوخ جيتوا برشو ورش بردوام لشوار دوري بو باكم ملكو مالاتي كهبو لناو شيك روزی که انسان قلبو به هنی شکار و توی رولا دلی نه هم نبینی رو بیکشن. ولی من آوزارون ناسه و توی رولا خود از این زور سر قلم برو بلای امر کم الله من فلان ایشو فلان ایش هی با انجامی بگیرم. من از رویشتم بر اوی تی پریم بلای کنیسه که سیر کم خلقان لجوره ون جمله دنیان بود شو مجوره بلای سیر کم نیاز کن. براسی نیاز کنم زور شود دلوا و دین کنم زور پی باج بو. و اتم والله اذا ضلي خو ما ام ديني امان لدينك اي ما اقر برسيك زور باشتره والله ترى الان ما موت مشتيكم فيركن اشتيان فيركن حتى الرج او ابو لا اوان بو باش مشاورما دوي اتم باش ام ديني ثان اصلك الى شو هي وتيان للشام هو تم دا باش يتيم بجي هي شو برو مال قرامو سيركم باكم بهمو لا كبدوا ما قريت وتي كوري خوم اريتو من ارد بفلان شين شيد كر نادي زور تأخير بيت شيد كرد تبروك باوك بلاي كنيسية كان رويشم سيرم كرد نيوجة كان لجورة ونيوجة كانم زور بضل بشو مجورة بلايان باسي دينك كان كردم دينك يخوان دينك اوان زور باشتر لدينك ايما وتير الله وانكي ديني خطو باو باپيران ام زردشتي اقر پرستي لو ديني او قاورانا زور زور باشتره وتمنى والله باوا حسن حدو كانم براورت كره يوان باشتر لو ايما ايتر الله دعاي جواب سجنی کردم و کوتوز زنجیری کرد قاسم باوی حال نیم. سلمان الله ایتر منی یشکی کم بد زیا و ناد بولای کنیسه که وتم هر کاتی کاروانی کتان ها ول شام و جاوری لقلابو اگر کلو پلو تجارتی ان طاو کرد و آماده بون بوی بگرین و خبری کم بانی. بالفعل کاروان هاتو ایشو کاری خوان طاو کرد و موعد برام مثلا بیانی بگرین او هوا لکه فلان کس بوی هنامو که بوی هنامو منیش بنهینی درگاهم کرده و کوتوز نیجر کردم لخم کرده و شوم لگم قافله که برای کوتوم بر ولاتی شم بنهینی باق من نزنی اگه دیدی برای کوتوم دشام دار بازیم و تم باش از زناترین و خواناسین کسی ام دینه ای ولیم شما چیه و تیان فلانه اسقفه اسقف یعنی جوری زنا کنم حالا شوم بولای و تم فلان کس من له اصفهانی ایران و هاتم دینی یوم پی باش بو جمله گفت و فری هندی شتم بم بو حزکم بیم امنا و اینی ایو حزکم اگر اجازه بی لگل تابمو لکنیسه بمین مو نیش بکم خدمت بکم و چی باش ما مو لگل یا سلمان علی والله پیش زور خراب پیش زور خراب و هانی خلقانی ادا یو صدق و خیر زور بکن دعایش که ایو بس بیان بو منیش که امبر بو او بو خو اشار دو بشي فقير هزاري نادا حتى عليه تقريبا حوكوبا ألتونو زيوي كوكر دبو بنهياني وشهد بيو لشوينيك عمل بيامزاني دوائي مرد كمرد هاتن ويسيان بسن دفني كان وتم الله عم بياو بياو يشي خرابو تيان توشو زاني وتم كاكامي بأيوا ايو دواب كان دوائي كبو تاني هنا بو خوي اشوه الشهر دو تيان اقر راسك يشوينك يلي شوي وتم بارباك كوبا كان تام شامل شم حوكوبا ألتونكي زيو كان بشهنا وتيان الله راسك انجال باتی دفنی کن هنر لسیداری آنها به مردوی برد بردی آنها برد برانی چی زوری آنکه وقتی آنها به بینش نبی آوا بقای برزی بود دارو دوای او پرسیارم که وقتی پیامشی تر هات جی
پیاوشی تر هاته جی براسی پیاو پیاوشی تابلی خواناس پینج نویجرکی اکر تو سی او اشارتا که هاته گوریش پینج نویجرکی درو اکن گوریو یعنی اوکو یم پینج نویجرکی حالا پیاوام نبینی اوکو او پینج نویجرکی براکو پیچی کرده بید دنیا نویز بو قیامت ویز بو شو روز لعبادتا بو زورم خوش ویست ام پیاوان بمعنی کلمه زانا خواناس بو شاکه کار بو اویز نخوش که دوائه و سرمرگ هاو شو ملای وتم فلان کس خود زانی من هاتم للای فلان کس بوم استا لای توم اترسم بمری کمردی و سیت چیه بوم من بسیم بولای چیه چیت بدلا وکو خود اوار رکو پیگ بیت و تی کوری خوام الله کس نما ولی سر ام دینی ایم ام رو بمشی و ایم بیش که خلقان دینی ام گوری و لا اندا و دین راست که بلام پیاوی گه لشاری موسلا برو بلای او حمان رباز و دینی ایم ایه الله ایم مردو ناشت منو ایم خواه عویزی کرد شون بره و شاری موسلا لا موسلا شون بلای او زانای و تم کاک فلان زانه لسر مرگا و سیتی کرده و بمن بیم بلای تو و توی تی ام لسر دین و برنامه و ربازی ایم و تی راست که ایم اشتر لسر دین و برنامه و ربازی ایم لا امام و افرم براسی امش پیاوشی خوانه سو چاک بو قدری خوانه خوش که و زورده ورده که و تا سرمر گوتم اره فلان که از نوک بمری پیاوشا با من هاتم لیو من یعنی نرد بولای تو ایسا توش بمری من چی بکم بسیم بولای چی و تی رولا والله یک کس اناسم نسر ام دینی ایم ما بیتوا او کسش لشاری نصیبینه قولی خوام والله کس نی ایلا او پیاوه نبیر شاری نصیبین لسوریه بشو بولای او پیاوه لیو با مردو ناشمان و بزیمان هشت و برکه و تن بشتاین و صیبین و هاتن بولای و حوالا کن پیدا و تن فلان کس لسر مرگ ابو و سیتی کدو کمن بیم بولای تو لخزمت تامو لگل توی ام دین داری و شاک کاری بکن و تی راست که هر ایمه لسر دین راست ماوی باوش یو مامو حتا اویز نخوش کو قدری خواه اویز برده ورده کوت سر مرگ و تم اره فلان کس تو نوک بمری فلان کس منی نردو بولای تو اگه تو بمری لدوی تو من بسیم بولای چیه و تی والله کره خواه مابزنم یک کس ما ولی سر ام دین و ریبازی ایم بار پاشی و راستی اوش پیاره که خالشی شاری عاموریه لی ترچه استه ترچه شو بوی اما مردو ناشمانو دو اهی رویشین بو اوی لشاری عاموریه ما مولای او پیاره جفرمی بر اسی پیاره اشی سال حر رکو پیک بو کسابتم که هندی مانگاو مرم پیا کرد دو اهی اویش نخوش که و کود سلمر و تم نوگ بمری ای هاوار من هاتون بلای تو ای باشا من چی بکم و توی والله کره خوام هیچ کسی شک نبم که اصلا ام دینی ایم با پاشی معبد تو بروان آخه میگ بلام اظل که زمان و نبی و هم مبعوث به دینی ابراهیم یخرج به ارض العرب باز یخش ما پیغمبر یک که اصلا دینی ابراهیم ل ارض عرب و پیادت ایرا باز جیب الله بر خاش عرب کوره باش کو انشالله بازم نزیک بیلوز پیغمبر و بو پیغمبر بگی علیه الصلاة و السلام افرمی بر کوتم و توی نشانش یسی نشانه کری من هجرت که باش شوی نگل بینی دو برزایه همی در خورمایه و دوم زکات نخواد صدقه ور نگری بیش شوی بلام هدیه بیوری اگری موری پیغمبر آیتیش علیه الصلاة و السلام لنفشانیتی که دکه من طاو خواهی گروه مهربان چون سلمانی هدایت داب ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه مجاوا هدایت باب و سنتکانی رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهی گروه ارمتی من باب دوی حق و راسیاب گرین خواهی گروه طاعت و عبادت ما قبول که لگناه کان من خوش بید و شفای نخوش کان من بات و در دوبلا من لیه دور که و عقیبت من خیر کت و ببهشاد من که لسزای جهنم پارز رو من که آمین آمین و آخر دعوان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اشهد و لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

پیشکشی احمد و آل سماوات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا.

فيمان ورقرتن لنوي آدم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ابن عباس دلاله پیغمبری خواه درد و سلامی خواه لسر بفرموی خواه گوره روژ عرفه لنعمان دا پیمانی لپشتی آدم ورگرتوا و تنویه که لپشتی آدم دا کهویتوا داری هنونو لنیوان هر دو دستی دا وکو میرولی ورد حالی روشتونو پرشو بلاوی کردونتوا باشان قصه پیش وقتی لگلده کردونو پیوتون الستو بی ربکم؟ قالو بلا واتا آیا من پروردگاری ایوانیم؟ اوانی جوتیان بله. عن هشام بن حكيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم أفاض بهم في كفه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، أما أهل الجنة فميسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فميسرون لعمل أهل النار. هشام كري حكيم دلي پیغمبري خواه درود و سلامي خواه لسر بفرموي خواه گورا نوي آدمي لپشت آدم ورگرتوو پاشان شایتي پیداون لسر خواهان که آیا من پروردگاری ایوانیم؟ اوانی جوتویا

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. خوشويسانم سلامي خواتان لبيت في خوشحالين لعلقي كوني برنامكتان برشاوروني بيوي عزيز وخوشويس أغينوا لما القيا فيهم خوشة كباسي دكتور مصطفى محموب كام كساعتيك خلقي مصر أم دكتورة بريزة ك بيشكي دكتورية الله دكتور لهمو كزياتر جيان ومردنا بيني بمن لدايك بوني كسانك منالا بيني لدايك بن ولحظاتي مردني كسانك إيش كلا خستخانة كان أمر لبروا براسي دكتورة كان أو مشاهدانا زور تأثير ينتيكا أم دكتورة بريزة لبروا كأديب ونسر يشبو لو زمان شاء عبد الناصر قراري كدر كردبو كأبي كسيك يك بيشبكا وازي لدكتورة كينا وخريكي بواري أدبي بو بلان بداخوا نتيجة كساني ناحالي نتيجة كساني نشارزال إسلام نتيجة كساني كإسلام استغلال كان بو دعا نوسين وبدرو خلق خلطينا إسلامي لا ناشرين بو بالرأي با إسلام نما بو وكسيكي بباور ملحد بو بلام خواه دايتي بچي يكي لوشتاني كام ذاتي جريتواني اوه يكالي من بياني كان خوتبوم ديار الشو تادران دانشتن با ديار نوسين وخنو ومشتانوا بيانيان درن هلاسام بياني كان كخوتبوم برادريكم تلفوني كي بو كردم كزاني خوتوم خوالوم داوي لي بردني كردو ببورو نم زاني خوتوي تو امانه اي فرمو تشي دوي وتي قيناك بنو جاري دو يقساكي اتروبو من خوتمو بلام لخوما او برادري تلفونه كي كردبو لقال برادري اشتراك جلالي ناوبو لا شونك بلين لا قاهرة بياسي أنا كرت باسي موضوعي كي أدبي أنا كرت دوائي كا وكل خوكال لقالي أنا بم دوائي كا خبرم بو قسم لقالا كرت كقسم لقالا كرت وتم لكون وتي والا لقال فلان كسا لا فلان شوينينو باسي فلان شتاكينو أمانا منش وتم زور سيرا علي لقال تانا بو أمرو داو زور تأثيري تيا كردم براستي كشتيك هيا لدواي مادة وشتيكي ترهي كيما بروح هستي بيكي إنسان هر مادنية على برادري كيشم كومونيست بو خيوي كي بيني كعبد الناصر دواي چن روجي كي تر أمري منش بيامو جاباشا اگر خواك هات دي أبي تو إيمان بيني بخوا لبروي كشتي تاروني على عالمي مادة كسيك چوزاني فعلا أبو عبد الناصر دواي چن روجي مرت كمرت منش بيامود إيمان بينا كابرا هر كلا رقبو أو بو إيماني نهنا بلام أو بلقبو لسري أو روداوانا براستي علي كاري تيكردم كدراسة إسلام كمو كلباري خواه وليكولينو كم أو بو سرنجام إيماني خوي راقيان بناوي قشتكم لقمانا ولا إلحادا وبر بو باور كتابي كنوسيو لو باريو وكاتي خوي كراو بكردش او كتابه كباسيكا قشتي كردو الا بباور بباور وبراسي درس بويما امروش بتايبت كهولك زور ادري بوي خلق بباور كو بتايبتي گنجكان بلا ريا بيان بن دكتور مصطفى محمو ويستي برنامج دركا لسر علم ايمان كبو او كاتا سيتل صلمو بيش مساله كي زور زور گورو گرنگ بو و پاري كي زور يويست داويله تلفزيوني مصري كرت او انجوت يعني ما توانين هر حلقه القيك سي جنيه بيني اوتي بابا سي جنيه بكالكي تشيه من ابي بسمه مراكز بحثو او شنانيكا او معلومات علمانيه اللي دسكوي اي ترى واني جنيانا بلام خو دولمن كي بونار ام دولمنا كاوي كي خواناس بو براستي دولمن كان دوري كي زور غوريان بو لا فال پشتي كردني ام اينه پيروزه اسلام با پاركانيان او دولمن خير كي زور غوري بو خو يكت او دولمن چكي كي بتاليا وتي چيت پارا پيويستا خود بينوسا بشرت تو اول قانه درب كيتو ام خدمته غوري با اسلام كي فعلا بپاري او بهولي ام توانيان 400 حلقه لسر علم و ايمان تومار كن كخدمته كي زور غوري با عيني پيروز اسلام كرد ك او مفهومي گان ك علم و ايمان وكو دو بالوان بو بالندك ك او بالنده بو دوانا اروا اسلامتي لقل جهلو نفهمي انا گنجي اسلامتي لقل علم زانستا اگنجي لقل علم زانستا اتواني بلاو بيتواني اسلام دجي جهلو نفهمي ونخنواريه برزكانم ام زانا برزا
دكتور مصطفى محمو لري برنامج علم وإيمان وكهمو حلقات كاني ليوتيوب هيا هركسي جيوي أتواني سيريبكا همو حلقة كاني خزمتي كي قورا با إيمان أكان بيويستا براستي سوديان ليور جرين وأجر كسانا كيش هول من بيكن بكرديو وجاري كتير بلاو كلينو خزمتي كي قورا با كردو با عيني بيروزي إسلام أكان هوا دارم كتواني بمسوديكتان تواني بيتم سوديكتان بيه بغينم وكساعتي بانخوازي قورا الدكتور مصطفى محمو لجيانكي شارزابو بن حتى ألقيكي ترو كساعتي كتر بخواتنا سبيرم هرشادو سرفرازبن.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم

Mm-mm.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

خواهی گورا وعدی به پیغمبر من دا و به شفاعتی عظما و مقامی محمود. شفاعتی عظما و مقامی محمود گورترین پلو پایی که لروجی قیامتا ادری به عبدال عبدکانی خواه که ایج محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم كوابو لآدم و حتى آخر إنسان لم سرزويا عجي شاورواني دمو دستي پیغمرا صلى الله عليه وسلم شكا پیغمرا رحمة بوهر هموي حتى أفرمي للروج قيامتا آدم جلجر رأي منايا أنا سيد الأولين والآخرين قوري أول وآخرين آدم جلجر لواو علمي پیغمرا إسلاما صلى الله عليه وسلم جا خواهی گورا وعدی داوا کوا شفاعتی گورا و مقام محمودی پی ببخشه داواشی لئیمه کردوا ایمه امتکی که همو کاته لدوای بانگکان بپارین و لخوا خوا او پلو پای و منزیلت گورا پر لحیبتا ببخشه با پیغمر ایمه صلی اللہ علیہ وسلم افرمیه اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول اگر گویتان لبانگ بیش بو بانگی دا او چیل ایوش او بلد الا فی حی علتین جگا لا حی على الصلاة و حی على الفلاح لیو یابلن لا حول ولا قوة الا بالله کبانگ توابو ثم صلو علی صلوات من لسر بدن فإنه من صلى علی صلاة صلى الله عليه بها عشرة هر کس صلوات اکم لسر باخوال بری من دجر صلوات لسر او کس آدات او ثم لدوائی اوه سلوا لي الوسيلة داواي وسيلة وفضيلة ومقام محمود مبكن شنك أو مقام بلو بايك قيامتا أدري بعبدي لعبد كان إخوة فأرجو أن أكون أولا هو من إن شاء الله كسابم هركس يدواي بانا كان بومن بفارتا أو دعايا بكا أو منيش بليني أدمي كشفاعتي بوب

0: جنجيني بهداش تكا
1: من مسح على شعر يتيم نزلت الذنوب من بين أصابعه
0: هركز دست بسري من دالي كيبه باوكتا بهنه ونها كاني لنيو پنجاكان يوا هل دوري
1: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
0: هركس دزنيش بقريتو بلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هش درقاي بهشتي ودكريتو آزاد لهركاميانو بچتا بهشت
1: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة
0: هركس يقول هو الله أحد بخوينه دجار أو أخوي قورك وشيكي لبهشت بودروز دكا
1: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تام
0: هركس نيجي بياني بجماعات بكاو پاشان دانيشيو ذكري خوا بكا تاخور هلدي پاشان دور كات بكا او پاداشتي حجيكو عمريكي تواوي بو دلوسري
1: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن
0: هركس سوري قل هو الله أحد بخويني وكسيكي قرآني خويند بي وهاي
1: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر
0: هركسي لروجك دا صد جار بلي سبحان الله وبحمده خوالقناها كاني دبوري باب أندازي كفي سردرياش زوربي
1: من ستر مسلما أو مسلمة ستره الله في الدنيا والآخرة
0: هركسي كمو كريو عيبو عاري مسلماني دا پوشي او اخواي قوري لدنيا وقيامت دا عيبكاني بودار تا پوشي و هلكاني اشكرا ناكا
1: من نفس كربة عن اخيه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
0: هركسي استنقو نارحتيك لسر براكي لاببا او اخواي قورو پروردگار نارحتي قيامتي و استنقكاني رج قيامتي لسر لا دبا
1: من قرأ آية الكرسي قبل نومه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح
0: وهركسي آية الكرسي بخويني بيجلوستن بردوام لا يخواي قورو پروردگار پارزاري كيبوهيا تابياني رج دبيتو
1: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000,000 حسنة ومحي عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة
0: هركس يقويستي بازار يهبو كاتبر بازار شو بلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أواخواي قورو پروردگار هزار هزار شاكي بودروسيو هزار هزار خرابي لسر دسرتو هزار هزار بلي برزو بلن دكاتو
1: عمرة في رمضان تعادل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم
0: هروها عمريك لرمضان دا خيري حجك هيا كلا خدمة بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم أنجامي بدات

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردک.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ذلك الكتاب.

Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Khoshu istanam, salami khoya gawratan libyan. La darsi pyeshwa basi dal mankad wa kata kaman tawawu isabar dawama bin hala haman mawzu'a dal aw andamaya kam mahalli nazari khwaya subhanahu wa ta'ala wa la haditha hatua sahih muslima la tahasadu wa la tanajashu wa la tadabaru du'ai ومما زاد فيه ان الله لا ينظر الى صوركم ولا ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واشار باصابعه الى صدره صلى الله عليه وسلم الى قلوبكم واشار باصابعه الى صدره صلى الله عليه وسلم خوي جورتها ما شاي شكلو لشورخ

لانەکەی شوێنەکەی شوێنگەکەی دڵە ئەو علم و معرفەتەی کە مرۆڤ جیا کاتەوە لەگەڵ مرۆڤە لە لای خۆش جیاوازن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب كواتە دڵ دەبێتە هۆی ڕێز گرتنی خوا لەو کەسە بەهۆی علمەوە طبيعي علمێکە گەر عملی پێ بکە تقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم كيكه پابند بو به شريعتي خواو به ويستي خواو ويستي پیغمبرو عليه الصلاه والسلام هواي او كسوكو هواي پیغمبرو صلى الله عليه وسلم او خواي گورا ريزي لي اگريو و ريزدار به لله الله لا ايتك ك لسوره ال عمران 18 فرمي شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إمام ابن كثير فرمي خواي قولا شايتي ملائكة شايتي زانا كان أخاتها فال شايتي خويرو إتر ريز لوزياتر ريز لوزياتر لأهل علم لحديثة هاتوا أشراف أمتي حملة القرآن ويك قراني لبره بعلمه وبتيجيشنه بفهمه وخلقيتي يجيني خزيني ضل خزيني اخلاقه خزيني روشته برزكانه لحديثه هاتوا ما من شيء في الميزان اثقل من حسن الخلق هيشتيق لتاي ترازو معنا لميزان عمل معنا لروجي دوائيه قرسترنيه للروش برزي أم روش برزي لكوايا قنجينكي كوايا دلا روش برزان كوباس ماك إمامي غزالي فرمين نودانيك يكيكي ليه دربينا خراب يبخر شويني خموي تيقدش يعني بير كرو ليكيكي رزيل مسلمان وصفاتي زور زور جوانيتي بلام رزيلة خموي تيقنادا ياخد خائنة اوانی تر همی تیگا دا داوین پیسا همی تیگا دا گمانی هی لمسلمانان او ناتوانی لگل مسلمانان بجی و ایبینی یک صفت صفتی خراب و سیستم منظومه که اخلاق منظومه که تیگ دا چه هر وها دل سرچاو و لانه ایمان و خوشویستیه من احب لله و ابغض لله و اعطا لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان من صحيح البخاري اگر كسيك لبر خوا خوشويستي صرفك لبر خوا بغض صرفك لبر خوا ببخشي لبر خوا منعك إيماني تواوا أما همي عمل قلبه ودليلك شهي لدروا لري أعضاء كانوا صفتي تصحية صفتي بلين كرم صفتی که زور زور برزه و خواه کسانی خوشی و کصفتی کرمیان هیا ابخشن ابو نصری صیاد کابرایی که راوچی ماسی بو اروشت روژی ماسی که اگر دو ماسی اگر ای فروشتو ایدا بنان و خوراکی او روژی بو بجهی معلوم نالی شنی کو کوری که هبو چند روژی بو ماسی بو ندگیره اما ایهنینو لسر صفتی کرم که سرچاوکی دلا بزنین پاداشتی چون چی لی انسانا که چند روژه بو مسیح بو نگیره جنکی پیوت اوی همان بو خوره و دو روژه نان من نخوار دو پیاوک هر چی که کردو ام روشتی که من ببینه بیخوی کابره تر ساوک و روژانی تر مسیح نگره روی بو مالی خواه ناسیک هل آودانی که خویانه پیلین شیخ احمد المسکین شیخ احمدی هجار عرضی کرد یا شیخ حالم او های او بحر کم مسیتیانم او دعای کم بکنم تی بابا بحر چون مسیتیانم چونه بیشتی او وره ببرین لگل یه هات تا قراغی بحر که او یا دو رکعت نیجی حاجه یان کرد هر دوچان پارانه و بناو جوانه کانی خواه ای خواه تو رزاقی خواه تو وحابی يتلم دعاءنا جاء فمن توكل وخابر وكريخهم شيخ قرأي مالي خوانو أبو نصر سواري بلا مكبو بسم الله شبكيخ الله هادو عيدو سيدقا ماسيكي قوري قد ماسيوا قوري نقرتو

0: زیکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والادکا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داو و دستی قدرت و بخشندهی والادکا لرجدا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داو حتى أوكاتي خور لرج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بي جراويتي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدر صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقر دني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بود نوسيو صد گناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كذبه.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

كأوش پاداش تيچي لبارو پرو پرو بو خدان ناسان چون كأوانا كاتي خوي بتماي امرو جو ليه پرسين وين نبون حزيان لباسي ندكرد بلکو زور بتون دي دجايتي آية كاني ايميان دكردو بدرويان دزاني.

لو بهشتدا هيد جارق سيكي برو پوچو درو دلسيك نابيستن اما شموي پاداشتيكا للاين پروردگار توا اي ايمان دار بخششيكا بحسابيكي ورد دبخش ريد ببختوران للاين پروردگاري مهرباني آسمان كانو زويو هرچي لنوانيان دا هيا او رجا کس ناتواند لبردم ذاتي پروردگار دا بدويت.

0: روجيك ديت جبرائيل وفريشتكان بريز دوستنو ورتيان لنايتو هيج قسناكن مقرويان كخداي مهربان مولتي بداتو قسي جوانو بجي بيشكش بكات
1: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
0: او روجا روجيشي حق وراستو بريويا جا اوي ديويت بابرو لاي پروردگاري ريگ بگريت بر.

0: كرة خاسرة.
1: اما نكاتي خوي دان ود باشا ايمن لم قرانا دردينو زندو دكرينوا كاتيك بوينا ايس چي رزي و پروتوكاو بقالتا بيكرنو بيب الرواية ودان ود اقروا بيت قرانا ويشي زور زيان بخشا.
0: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
1: با خدانا ناسان چاك بزانن براستي او قرانوية تنها يكتي خورينا جادس بجي هر همو او خلق بيدار دبنوو زندو دبنوو لقو الرباني اللي برسينا ودا آما ددبن.
0: هل أتاك حديث موسى؟
1: انجا ديتا سرباسي سرگزشتي حضرتي موسى ودلخوشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دداتا وودا فرمويت آيا بسرهاتي موسى تپیگه اشتوا؟

0: تخشى.
1: كاتيك پروردگاري لدولي توادا بانجي كردو گفتگوي لقلدا كردو فرماني پيدا بچو بولاي فرعون چونك براستي لسنور درچوو ستمي بي اندازه پيبله باشا اوان ناكرد دلو درونو كردارو رفتارد پاكو جوانو پختبيت تا رين مويد بكم بو ناسيني پروردگارد تا ترسي سزاي او ذاتت هبيتو ستم نكيت.

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

اسف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت نپیریدا رجاک.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حق حمده والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارحمنا يا أرحم الراحمين. عزيزان خوشويستاني رادوي محراب برنامج برسياركاني ايوا سلام ورحمة إخوائي قبرتان ليبي خوش حالم لخزمتانا كوينة قفتو قوة درباري بابتكي شرعيو و كيوغرتن لأيوي برزيج بو تلفون كانو برسياركان ورن كرنا وكاني ايوا بو اميدي ان شاء الله تعالى هم لا يكمان توشي خير وخوشيو وشاكبينو ورقي روشني اسلامو قيامتي خومان بقرين بر بو اوي نخلتينو نخزين لم دنيا دا. عزيزان خوشوستان اسلام اين بيروزي اسلام فرمودكاني خواو پیغمبركي صلى الله عليه وسلم وهروها كوي او امرو نهيانا او عبادتانا او خيرو شاكاني كوا پیما نوتراوا زانان افرمون هموی قازانج رأتیشی بو مسلمان و بو مروف و ضرری لیدور خاتوا كوابو ایما چنا پابند بین بد آین کمان و چنا لخوای گوره نزیگ بین لخیر نزیگ بین لمسلمانان نزیگ بین براسی زیاتر سرکوتو ابین لدنیا و لقیامتا اوانی کوا پامند نین با اسلام و اوانی کوا تیکلی گناه و تاوانو شوینی نفس و هوای سرکشیان کوتون براسی هل دنیا دا نابوتا بن هل دنیا دا عیبدار بن للای معلوم نالیان بی شخصیت بن للای خزمو کسوکار با کم سیر کرین و هر وها خویشی مسریفو و کسی کی نار ریکو ناتن دروستو و بلا ریدا اروات كجاري واهي دواي سالان يكو فتريكي زور امجا با آقا ديتاوا سباسي خواي قورا اكين كالهرمي كدوسانا برنامي باشو رادوي باش هي الحمد لله بنمونا ام رادوي محرابا باو اميدي ان شاء الله سودي ليور بقرن و اميش جهدي خومان اكين عزيزان خوش شويستان بيم خوش امرو باسي بكين كوا زور قرن قبو مسلمان هم ان شاء الله هول بدين خومان جيب جيب كين وهم بيجزانين چن خيركي گوريا اويش باسي قرض قرض كردن بالي داد خديجه فرمو.
1: السلام عليكم مامستاس.
0: سلام ورحمه الله وبركاته
1: مامستاس. چاكي بقربان
0: زور سپاستكم خوشكي گورو برز من سرچاو فرمو.
1: يا ربي اخوي گور دا وكرم زياتر زياتر علم كان تي ببخش اخويا.
0: امين يا ربي هم لله سلام
1: ابن بتلاي مالك من امثلان من هربي ونفوجته ان شاء الله بفشتواني رب العالمين
0: سلامتك يا
1: اخي ما مستعجل والله ادو في السياره في الساريه كم مملكاتي عن فندنا

سلام ورحمة وبركاته خابر جلست أنا أهلي جمعة وجماعة خالق بناه وتعواني هؤلاءك من خوش به وتاري أمرو باسي أو اشتانيك ولذاتي خوادا واجب إنساني مسلمان بيزاني وباوري تيدي وعملي تيبكا همو مسلمانك تيويست دسري چنشتك هي دلباري ذاتي خوا بيان زاني باوريان تيبكا وعملو كردويان تيبكا إن جادت مسلمان وإيمان داركي تواب هريك يقل إيما بخواهشتي خومن وبزوخي خومن ألين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شاهدي أدم جغل ذاتي الله فرسرارك تبنية فنات إبراوها والإكرارك تبنية وشاهدي أدم كمحمد كري عبد الله صلى الله عليه وسلم بيغمرو بيام هينر للاي خواب وإيامه كاتي قم شاهدية دديت وباور بخواي پروردگار دكيت دديت آبن جوهرا خواب ناسي تو باوري تيبكي تالي دور بديري جورالي فرمانكاني بكيت لقد غكراوكاني دور كيو توخوت بباريزي امزاني نوزاني عريانا دبير لجيانا رنگ باتا ولا حياتي همو مسلمان و ايمان داريكا وتي بناسري تا خلق شايتي ببن بلن فلانكس مسلمانا فلانكس ايمان دارا بچيا بوي ام خالانا لخويا جيبا جيكا وباوري بوانه يك خوا و پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دعوان كدوا كمروف باوري تيان بده و عملي تيبكا اجينا ايمان اوانيا بلاي خوزقا حتاو كاتيكا و جاني درچو تينا قيش حسن بصري رحمتي خايله به فرميتي ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ايمان بتمنى خوزقا نايا خوزقا خوا ايماني كي با مايته و خوزقا خوا اوي بو بكر بمنية ابي خوزقا بخوازي عملي شي لقل عادي حولي لقل عادي تابيك لا ششي آمادهي بو خوزقا ايبا يكمي يمو كردوسان العراق در شمايا ايبا ما توابي شكي يابي بقدر همو زيركا كان كوشش بكا انجا بلي خواه دعوة بيكم بيكم لعراق ولكردوسانا در بسمو نبردين ما دم سعي كردوا هولي دعوة بپی یاسا و برنامه لگور گوی ماموستا و مدرسه و قطاب خانه کردوا وزیرکو با عدب بوا آواتکا بخوازی دروستا بلا مر آواتکا ایچی بوا ناکاو لیس الیمان بالتمنی ایمان او نیه بلی خوزگا ولا بالتحلی تحلی لحلیوات و حلو یعنی خشل مثلا اوقی اگل پنجتا ساعت اگل دستا آفرتان مثلا پشتوین اگل پشتیانا بازن لدستیانا زنجیر یک گوبرو که چی او پیولن حلی یعنی خشل اینجا هند یکس با مظاهر ایمانی خوی ارازین اتوا با مظاهر ایمانی یعنی روی دروی اسلوبی وادر خا ایماندار اکی زور با قوتا سبحان الله سبحان الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله يعني اي كابا هرا ان جايت لي يا ميزار يا شال يا كشي يا ريش يا تشي اما ظاهرانا زر زخكاته ولا خويا بلا ناخي واني اخوا فنها من بايا اخوا او بيل انت حلي ايمان بتحلي جنيا ديري درب جان بي بلا ناخت مول بي بلا باور درستو حسابي نبي أي شيء حسني بصري أي إيمان شونا فرمي الإيمان ما وخر في القلب إيمان وين لم ضلاجه بقري أقرأ بقري وصدقه العمل كذا ودي تسبيني كذا وكاني داري بخا أم إنسانها القري أو إيمانه كباسيكا نك كذا وكاني بيشواني إيمانك يدي بيشواني مسلماني تيكي بخوابنا من با حقيقة ناسيني خوايش بنجوريك إن شاء الله لخدمتنا بياني أكم
اوي بيريست لسر يك بيكمان بيزانين كاصل الدين و لها مشت مهم تر لدينا بريتيا لمعرفة الله ناسين إخوة أو أصل دينا أو واجب لسر همو مكلفة مكلفة زان شيء كسيك بي بالغ بي وعاقل بي بالغ بي وعاقل بي وشايت ماني هنا يعني باكو ذاكي كي مسلمان بيابو بو أو واجب لسر إخوة بناسي وصفات إخوة بناسي وأويك إخوة بو خوي دانا باولي تيه بي وجيب جيبكا چندا معرفه و ناسین بو خوا زیاتر به اوندا ایمان و محبت بو خوا زیات دکا جاوش تهری به باری خوا به بیزانین یکم توحید الله خوا به تاکو تنها ناسین خوا به تاکو تنها پرستن شریکی بو قرار ندی کس نکی به رفیقی به تمای خوا و غیری خوا ندی هر ری به تمای خوا بی هر بیه هد با او بیه بلد با او بیه عبادت با او بیه اگه ناولی نگری او ایمان به وجوده و وحدانیته اگه ایمان من بده ببونی خوا خواه که لن کونا اموری ام از و آسمان و بونه و دیار و نادیار هموی خالقی همویتی خوانی همویتی ایمان به وجودی خوا اگه ایمان اگه با وجوده که یقین ته ده که خواه هیه دوهم ایمان ته ده که هیه تاکوته نه هیه دو سه خواه نیه خواه کوچه ناوکاری که ببه دزباری بند نیه پیشی بکس نیه محتاجی هیچ کسی نیه نه پیغمبران نه ملائکه نه اینس نه جن پیشی بکس نیه همو ایمه محتاجی این اینجا خواب تاکزانین توحید لربوبیتا توحید ربوبیت اما ایمان دوده بویک الله خالقا یعنی هرچی هاو بینیتا و نو بینیو دیو لما اولادی او لما پیش روشتو همی خواه خالقیتی شتیکی تو نیه لکونا بتوانی نشوله دروس که بتوانی ذره دروس که هموی اگر تو با ذاتی خواه خواه خالق الله خالق و کلی شی خواه خواه فرمی خواه ایوه خالقی هموش دیکه همو و رازق و ابی ایمانت بی خواه رزاقی هموانا اوی محتاجی روزیه لم کونا لهوا و آو خواردن و حشفه کی تروا تنها خواه رزاقه غیری خواه کسی چی با دزنیه همو وکو وکیلی بای اکوهایه بفرده برن یلچنی و شکری یلچنی و بطنک روی دانا و بوانی خوی نیه اوانی تری خویان نیه بس خواهی خویه تی خواه رزاقه که فرمی بداتی اداتی فرمی دی باتو ای باتو کز ناتوان دستی بگری المدبر لشؤون الكون هل سورینر بر و بر اداره داری کاروباری ام کون اللهه غيري الله نملائكه ونبي غمره هيك كسي هذا سيدي اني لا يشكاري مكونا المحيي والمميت جينر خايه ما جيني تاعين زندوين ومريانريش خايه ما امرين كاتي امرين بغير امري خوا ناجين وانا امرين بو كسي بهمو عقلي ايما نانيني بلا نواني فنجا صالي كلا سنه جيجا بو كساسي مني به همو عقلی اما فلان لوانه نمری جانی بلان لا چانتی رو کندینی که الان فلان کس مرد کل خواه نخوش نبو کل خواه کاربا نگل خواه دامی نکر نه که از الکی هاد اکشه تو اکو کاربا که اکشه تو تواوه دی و انهو لا شریک لو فی ملکی اده ایمان ما نبه خواه شریکی نیه لملکا کس شریکی خوانی لکونا لمونکا لآسمانا لبارانا لمناو تیدانا لرزق و روزیا کس شریکی خوانی کس ناتوانی کابرالا دعا بود کم دعای که بود نسم با اوانا رزق و روزی تان زیاو بیو او ببیو او ببیو او فیل بازه او نان بو خوی پیاکا پارل تو اسینی
رزقی خوی به تو پیاکا ایار اگر اونا کورکی زرنگا با خوی لخواه خوی دولا من ناکاو محتاجی امش نبه دست به ام پان نکاتو جارت الگرام و لمن برار دوباره یکم های با خوشی بطی دو پیای فیلباس ارون برنگه یک اریان کبیت آوائی پیای که برنزیش از آنی غریبن الی خالو بکر ولا غریبن اگرین بدوی کاسبیه که الی دیدن بابرن بمالی من نانی بخونو اصلاحات لی بخونو دوی ارون یعن باتو بمالو اتر لرجل انا فرسيتو ايشو تشي الله يك انا لين من مسؤولي حوت باقي ارزم حتى هو هذا ارزم ناطنا وارز عايدي منها هم يزال اي ما يتر انا الله طبعا ازنما واسمان ما ايش انا عايدي حوت باقي اسمان الله والله دومي انا غورو برزمه جاتشي ما يا ونيزان اوان كما شير سر بر باش نكيه له جوان دي كلنا سوري كرو حاضريكا من جل ساوريش لينه کلا شرکت بخار استار سینی کی مس مختی خوی سینی مسی جوره بود من جلو سوارکب که بسیاری او داینه بعضی نان و سوزو آو دویان بو آبلا بری آن داینه و انجله فرمون اما نشتر نبود سوار خون هر وادا بدمی خوانو اینو که تخیه کن دگلی او اتر الان تیر من خوار کرا لب خون رنگت اندوره الان تیر من نخوره حالا یا الان بیا زحمت کمتر عایدی حتی باقی ارز بن الان من ای آسمان الله من الله خوار یاد بکتار رشت ای بون آذان حاوی تبقی سوار چی واتیا کلا شرق الله گری آو الله ولای تأمین نکر نشان داده الحمدلله جوابانی دست صبر آو آن تو منو تو من ولای ولی دعایت من بود که خاکچک من باتی خاکرک من باتی خرمان کمان برکتی که باق خکمان سعر کمان چاوزار کمان بگر بابا چاوزاری چی چاوزار خودی آیت الکرسی بخوان الحمد بخوان قل ولا بخوان قل اعوذ بالله من الفلق قل اعوذ بالله او باشتن شاوزار خود بخوان بهنه كلمات درشي بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا او شاوزار من على كل فكره بعد ديني هذه باخوان از به بانيش قلبي قران قران به شاوزار يك بو كدو كزنيتي جاءت علي بشريك بو خ قرار ندن نزيندو نمردو شيخ ومشايخ اولياء علماء ملائكه يغمد لا يا مدروزني هاوار لكسكي فنا بكسبي دعوا لكسكي لا يا ما دعوا لاخواكين ربي قد اعطيتني من الملك خاي غورو پروردگار پیغمبري خوا فرمي خاي جان خاي جان فاطر السماوات والارض اي بديع اسمان زي كان اي كسكي كان مشتي بدسي توي اوی اون به منی کن لطایف تو آگاو لیه بس هر توم لی عاجز نبیتر منی چم ناوی اون بس کعبه نپالی ایتی داوان لکعبه ناکا ابراهیمی باتیری اسماعیلی باتیری داوان ناکا اللہ یا رب یا الله یا مش باتیر بنویم یا رب یا الله ام قصا مخالفی اون نیه مسلمان من خوش گرگ دی ایماندار من خوش گرگ دی عالمی دین من خوش گرگ دی شیخی با تقوا و لخوا ترسو اوی که عمل با علم و با ادب و تقوا که یکا او من خوش گرگ دی بلا هم اوی کاسبی بس دین وکا ادیه لی دور دین خو منی لی پاریزین شریک با خواه قرار ندین او پیلن توحید ربوبیت توحید الوهیتش امه ایمانی تواوت بی باوی کوا کسی مستحق عبادت بی بتاقوتا نا الله غیر الله عبادت سبحان الله يك الحمد لله يك سجديك نازانم چولك سر برينيك هيكشتك بو غيري الله دروزني الا بو الله نبي المستحق وحده للعباده اياك الله انت دنيا اياك نعبد خوي الاصل هذا بلا نعبد اياك لازماني عربيه فعل وفاعل فيشك مفعول دواك بلا اني راه خواي قوله بو حصر فيشي خستو علينا اياك تناتو دا فلسطين تناتو دا فلسطين يعني جاكيك انا ما هو كسر كثير به لفاعلي خوابي لقال خوابي نعوذ بالله نا نا اياك نعبدو دعيش واياك نستعين تنهاها وارنا توكين تنها فنابة توبين حجر عبادتها دعا كردن عبادتها ترسان عبادتها اومد پیبون عبادتا توکلو پشت ببستن عبادتا ابی هموی بو خواده اینجا تو توحید ربوبیت و الویت تاو کردو توحید اسماع و صفات خواه ناوی هیه ان لله 99 اسما پیغمبری خواه فرمی خواه نو دونو ناوی هیه صد
يكم قاي قبر ناي تيرزي أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها بون عوانها ورل أخوابكن يا الله يا الرحمن يا الرحيم يا كريم يا ودود يا مجيد يا حميد إتر بروتانا ونونا وكتوابه بون عوانا دعابك بون عوانا باريرا ولا أخوائي قبروا فروردقار صفاتي إخوة خوا صفاتي هي صفاتي علمي هي حياته علمه إرادة قدرة سمعه بصره كلام بصحة أمان الصفاتي أزلي وأبدي ذاتي بارين جل جلاله حياة خواهي قوله هر بوه زندو بوه تيشي بكز نبوه قيمة دروسي كاو جياني باته علم علمي مطلقي هي حياة علمه إرادي مطلقي هي أو أي ديه أي كا هيتش تقناتو أنا بغيري ليبكا حياة علمه إراده قدرت يعني ده صلاتي هي أتواني أسمعه كشكشة لكان بابا يكتريها أتواني استمكارك بحرمتك كريكارك بباب أسمعه برزبكاته قدرتي هي حياة العلم إرادة قدرت سمع بصر كلام بصحة خو أبيسي بلام وكو يمنا أبيني وكو يمنا أوي لايقي خويتي أو شايني خويتي بوجورة أبيسي بوجورة أبيني حياة سمع بصر كلام بصحة خواهي قولا قصاءكا بلان وكو منوتو يما تشبيه إخواناكي بلين خواه آوا قصاءكا بس إيمان ماني إخواه قصاء وكلم الله موسى تكليما خواهنا كيويتور لقال حضرتي موسى قصاء كردوه نبره وابي باورمان بويشة دي إنجا چون بتوانين باش بقينا ناسين إخواه بابير كرنوه لكون لم أرزو آسمانا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني يقول يا قديني أدي إخوات بير كبيرتوها حد دروس كلا يا قديني أدي عظمتي إخوات بيشان با شو روجو هاتنو خورو ماغو أمانة باران قرما سرما أم كونا دليل لسر بون إخوة لسر صلاة إخوة لسر خالقية إخوة لسر وحدانية إخوة إن جاء بير كدنا ولا قرآن وآية كان قرآن كقرآن خواني دير لآية كان كيتوا بما عظمتي خواب ودرك به إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون يسمعون يتفكرون لأولي الألباب أمانة برهني أم زانين ناسين خوابا جورة شي برهمكي أمان قينتا حقيقتك كأيوج مقاني إحسانا مقاني إحسان أغيام بردوان خواد حاضر زاني بسر خوتو بردوان بلاي خواد چاوي لما خواد انبيني خواد آقاي لما خواد مراقبة مكا ام زاني نادي واو لبكا بردوان شويني نبي تو واق زاني خواد تو نابيني دنگي تو نابيسي كارو كردوي تو نابيني نا نا ادي مراقبي بردوان بو خواد سر خو من بريار بدي او احسان اوه الخشية والخوف ترسان لخواد إنما يخشى الله من عباد العلماء حتى سيعلي زياتر به زياتر الأخوة أشيرت بيشو أترسو حسابي بو أكاو بأمرين أكاو فرمان كاني نافوتيني ونايم خاطر شيرتي خواهي دعوات لي كين بلطف إماء رحمتي خود رحمان تبك يا رب العالمين أو أي وثو مانا وكردو مانا ليماني قبول كي نيليت مناتا مانا يا رب العالمين للرجل قيامتا بدسي خالي لبردمتا نوسين يا رب العالمين بروي سور لدنيا دفشي نامي عمل من بدشي راز ورد بقرين يا رب العالمين ملائكتك أن فرشاريان لكردين بتوانيان جوابيان دينا وقلين الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والمؤمنون إخواني والمؤمنات أخواتي خايف فروردقاري أمتي من بي لمزم أخوش بي أوجم معليب وتدرس كردوا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتابي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي سي آيات هي لقرآن بيروز دا تكاو شفاعت بخا ونكيدكا هتاوكو ليدا بودري أويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك بيشوا أبو داود يراويتيوا بسراني باوردار واتا انفرمودي ودقيني كلا قرآن بيروز دا سي آيات هي كا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مای اوی خوای گورا لی خوش به اوش آتکانی سوری الملک که بتبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارک

لكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق

0: فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: بسراني برز راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ما مستي قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد لناسين جانا مي پیغمبر خوايا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيشتنا در سكان هجرة طاوما كرد لا مانجي الشوالي صالي يكمي هجريا پیغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم او سري دوامي خواس كعائشة كسي ابو بكر اخوال هميان راضي به پیغمبر صلى الله عليه وسلم بعائشة فرمو اريتك في المنام ثلاث ليال سيشو لخوم داتوان بينين جاءني بك الملك في سرقة من حرير ملائكيك توي بوهي نام دناو بارشيك او رشما لروايتك امام حاكم وابن حبان والترمذي أفرمي أو بارشا في خرقة من حرير بيضاء بارشا أو رشمي صوز بو هناي فرمي هذه امرأتك أما هاو سري تودبت لروايتي دو ما فرمي هذه زوجتك في الدنيا والآخرة أما هاو سري توي لدنيا شاو لقيامة شا أفرمي منيش مثلا دمو شاوم لابر بزان ما مشيه فإذا هي أنت تماشا كم توي من يجلي ودا وثم إن يكن هذا من عند الله يمضيه أقر أما برياري خوابه خواي قورو مهربان جيب جيدا كاوده هنا تدي دايشي ما دارنا عايشة خواي الرازي بي طبعا خوش شويسين كسي پیغمبر صلى الله عليه وعلى وسلم برسياري أن ليك خوش شويسين كسي توجيه فرمي عايشة بس يودو كواتا شربناك إنسان أقرب لها وستدي خوي خوش شويسين و تیان لپیوانا خوشویسین کسی تو چیه؟ فرمی باوچیتی ابو بکر و تیان دعای فرمی عمر و تیان دعای فرمی عثمان قال همیان راضی بید لروایتی 6,594 مسد امام حاکم مستدرکی امام حاکم بس سنده چی صحیح هاتوکا امام زهری فرمیتی لو جمع علم الناس كلهم ثم علم ازواج النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم اگر زانستی همو خلکان بلایك و زانستی همو هاوسرانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلایك علم عائشه بتنیا بلایك لارم یان زاناتر به همو دکاری دین بگر فرمی روح ربع احکام الشجاعه نقلت عن السيده عائشه رضی الله عنها یگل سرشواری دین لعائشه و نخل کرا و خوایل رازی به احنا فی کر قیزه فرمی سمعت خطبه ابي بكر و عمر و عثمان و علی والخلفاء وتاري إمامي أبو والخلفاء وتاري إمامي أبو بكر مجولي أبو إمامي عثمان مجولي أبو إمامي عمر إمامي علي نمبيني

علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث قط إما يها ولاني بيها ما صلى الله عليه وسلم هل حديث يكمل لي إشكال بوايا يا برسيار من هبوايا لباريوا كذنب وشار ذات الدواء بيها ما صلى الله عليه وسلم بشين بما رون كاتو والذكاري كي ما تيجي إني وكداشي ما دارا عايشة قوالي الرازي بي كاتا النبي بلي آفرد تمال آفرد هي زور زيرك ثلاثة زور إقلا بيها وكداشي ما دارا عايشة قوالي الرازي بي رواياتك حاكم الشجزار حوصو النووشش بإسناده صحيح إمامي مسروق فرمي لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد يسألون عن الفرائض زورك لها ولاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لما سلي ميراتيا كما سليش زور ورد وآلوزا بيان حلنا بيان هنا بلا دايش من ذلك عايشة بآساني بيان حلا كردن عبد الرحمن كريب السلامة فرمي ما رأيت أحدا أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم هج مروفيكم نبي يشار زاتر به لو ذكري سنة كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم ولا أفقه وزانا ثربيت ولا أعلم شار زاتر به بهر آياتي شون دا بزيو لشون دا بزيو معنا واتاو ما بزدكي چيا لدائشي من دارا عايشة شار زاتر من بنيو رضي الله تعالى عنها عرواء فرمي طبعا عرواء دائشي من دارا بوريتي أفرمي ببوري خوامو دا عايشة خوالي رازي بي وتم والله سلم لتوسر ماهو كدلم شار ذاتين كسم نبيني وتو نبي وقيناك أنها قمني يسكر لقول بيغمر بي صلى الله عليه وسلم وكأليم شار ذاتين كسل أنساب عربا نبيني وبهين ديتو أيش أنها قمني يسكر باوك الزاناتين كسي عربا لأنسابا وقينا لم دوانا وفير بي إباشا أمهم وردكاري بزيشكي كتو إيزاني أما لكي وفير بي فرمي لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مسقاما بيغمر صلى الله عليه وسلم زوزونا خوش شكرت ها إنساني من دار بالله دار أفرمي إيتا هر جوري هر جاري جوري خلق شيء تايبت وكارناس دهات جوري درمان شان بو دانا من جيت اللوان وفيري وبو طبعا دايكي من داران كومال تايبت من دي خوي هي يكم يان تاخك شيء كاك بيغمر صلى الله عليه وسلم لجاني خواستيتي أغاني ترهم يان بيوجن لم خوايا دركو كخواي قوري مهربان بو بيغمري هالبجاردو عليه الصلاة والسلام الطيبات للطيبين والجبريل هنا يتي ولنا همها وسركان وهم لا شيء انا خوش شويسين كسي بيغمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم وباوش شي لها ما خوش شويسترا وخوي يقول اخو مهربان خوي دفاع الى عائشه كد وبشان ظاء لسوره نورا وبهو ادا بزي وحتى قيامه بباس عائشه كد وبباس جوري وباشو رزي او دايك جوري هم مسلمان البكري بهو او واحد يقذف واتا اواني بختان شنو بختان بافريدان باكم جي جي واتا قيامه ابن عباس فرمي هر كسي گناه يبكا توبه بكا خوالي قبولك اي گناه توبينيه خوانا خواس زمان درجي كي بلان بردا شي مندا عائشه اما ان مستحيل اخوا بي له توبك اش كما هي السوره لهر شو ني شيشا هر شتي كي بلي بها تا تا بيش خوا به وي او انو كراساني بو هم امتي محمد صلى الله عليه وسلم او تيم ما اساني خوا بي بشين لري عائشه خوا بي بشين وصول الاحكام اسانا كان تري دين بوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي هر کسی مني خوش دوي دبي امشي خوش بي بختان بو هر آفرت يك بختان و توانه چي گوري بلان بختان بو دايش ايمان دار عائشه كافر بونه لا علماء شكا بدر خصنوي خوايا زور خطره لنا خوش يكش يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نه هم هاو سركاني بس عائشه هلبجات بوي سلم رگ لا يو بيت واخر روجي نو بي ابو ولا مالي اواب ولا سراني ايش جاني سبارت وجي غوركشي مالكي اوبو وهربي مالكي ايز منينته حتى قيام الساعه مالكاني هاو سلاين في نمو لا فرموديشي ثلا فرمي لا سجي هيج افرتي وحي بونها تو غير عائشه غير عائشه خويل الرازيبه ولا هم يانزانا تربو وصحابه كان هات نقوها وسلاين في هبو بولي ان برسالي انك بس زمان برسالي شو يانزين لهم يانزانا تربو وروايات شي لهم يان زياتره سودي هاوسري بيغمر صلى الله عليه وسلم تنها بيان حديث جراوته لبيغمر صلى الله عليه وسلم جويريه تنها حو حديث صفيه تنها د حديث زينب شي جحش كبور زي خويتي تنها يان ز حديث حفصه تكشي مامي عمره خزاني بيغمر صلى الله عليه وسلم شص حديث جراوته لبيغمر عليه الصلاه والسلام أم حبيبك شي أبي سفيان كخزاني بيغمرة صلى الله عليه وسلم شخص وسي حديثي لبيغمرة جراوت ميمونة حفتها وشش حديث أم سلمة سي الصو حفتها وشش حديثي جراوت
بهر هموها وسركانيا تقريبا 612 حديث ينجر.

عائشه خوي 2200 حديثي لفي غمر وجراءات وصلى الله عليه وعلى اله وسلم وتاقى افرت شي جبريل سلامي لي كردي به بس عائشه خديجه خوا سلامي لي كرد بديلي خديجه عائشه عائشه جبريل عليه السلام سلامي لي كرد فرمي في غمر يخواب سلامي لي كرد ولدواي في غمر صلى الله عليه وسلم نبو خوانا استربي خوا پرستربي خو پرستربي له بهنده داشي مدار عائشه خوا رازيده تاقى هاوسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش بر شی لگ الله کرد بیاد دوچار لسفر بس عایشه و خوای در راسی امام عمر کاتی معاش و مسیح دان ابو هاوسرانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم همی 10000 یکی 10000 بو عایشه 12000 فمی لبرو زور تایبت لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولای امش تایبت بیت داشی من در عایشه زوجه هلا کانی با صحابش راست کرد او او حدیثی که پیان صلی الله فرمی المیت یعذب بمانیح علیه مردو سزا ادریت بو شيواني لسر يكري في عمر عليه الصلاة والسلام أما يفرمو عائشة فرمي في عصر ما بس يجولك يقبو يعني كافر وايل يديت إن الله يزيد الكافر عذابا ببعض بكاء أهله عليه كافر كان وايل يدك يعني إنسان مسلمان نوسيدي كده وبيش إنا قوش أبو جيسي زار دريا يعني يكسبو يعني راسك هذا لحديث يا كافر من موت الفجاءة أخذته أسف جلده ومردني كتوبر نشاني غزبي خوايا دايش ما دران عائشة راسك هاتوا فرمي غزبي خوايا بو كافر رحمة أبو مسلمان أورن كنا وردانا أبو هريرة حديث جارته فرمي يقطع الصلاة ثلاثة سيرشد ببردم تابروان يوجد بثالة المرأة الحمار الكلب صجيك دور جنات تام ببردم تابروا يا جوذيج يا جني دهش من ده عايشة فرمي شبهتمونا بالحمير والكلاب أخوة سلامتك يا ربي يعني أما تخسري زيوانه والله پیغمبری خواست عصام نیوزه که لذت کم آب پیوستی ببردم یا رویش نیوزه که نابری لچوه یه مسوین آوری زو. آو حدیثشی که فرمی اگر شوم هبه لسیش تای لجنای او لمالای او لمثلاً اسبای بابل سیاره. داشی مدار راست که دو فرمی خواهی آن خوش بوانیه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم باش تکی پیش وان بیش و فرمی قاتل الله اليهود. یا ربی خواه یهود لناوبری. آوان و عالم. امام عمر يفرمو هر کس یک ببینم لدوای نیوش عصو بیانی و نیوش بکن لیدم کرا فرمی برون پی بلین بسه و اشو خواه عفوی که یا ربی پیامر ما بسی او کسانه که با انقض نیوش بیانی دو آخن بو پیش وش حلاتن یا با انقض نیوش عصر دو آخن بو پیش وش آوا بون پرسیار یعنی کری انو دور کاتی سنتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که کدویتی لدوای عصر لما الله و تیان بیدعی کرا فرمی والله هر جاری پیانسا مهدد در جوری که ایمنو در کسونتی کردو و قواه عبد دارن لکیو بیدعی سیکس باین راس کرد بوستم که ام وردکاری جانی پیغمبر رزانی صلی الله علیه و علیه و سلم لیسرا معراج او تیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای بینی و سبحان الله فهمی سبحان الله شوانه بیر قصی باب بابا پیغمبر را فرمید جبریل بینی جبریل دو جا بینی جاری لا زویه لا اشکوتی حراج جاری شیز لا آسمان لشيء سيشمعي حفظ رمضان صالي پنجاو هشتي هجي لدواي التماني شخص وسيا صالوكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دايشي من دارا عائشة وفاتي كدو قبل كشي لبقيع بمشي ويكا مسلمان هاتنا مهاجران هاتنا لو مدينة ومدينة طبعا شويني في دوثرا يثريب يثريب يعني شون اللي لا تثريب عليكم يعني لا توبيخ عليكم يعني شويني ناخوش وقلي وشتا بو لبروي لرزوتايك ودرمي شتياب وبلا وبس كسبها تا او لرزوتاي دغرت دايش من درع عائشه فرمي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه قدمها وهي اوبا ارض الله من الحمى في عصم كهات مدينه مدينه او درمي تيابو كانسان بات اتناوي سلطات وشي لرزوتا وبلان بيغمر عليه الصلاه والسلام خوا باراستي بلان بينيم زوري لصحابه كان يترتوش بن حتى جايش انا فرمي بينيم ابو بكر وعامر وبلال بیک اوبن هستی جندوشی لذت هات بون قسم لگلا آکرد نیشی آقای لقای نبولشی شو متمای پیغمبری خوا علی صلوات و سلام والله اینهم لیهذون و ما يعقلون من شدت الحمى والله پیغمبری خوا وکوری نمکن وای آقای لقای نیالنشی اون لذت آقای قرص رسول الله صلی الله علیه و سلم جاد عیب مدينة کرد فرمی اللهم حبب لینا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد یا ربی خواه او کشون شاری مکه لا خوشویس کرد و این شاری مدینش من لا خوشویس که لمکه زیادر و بارک لنا فی مدیها و صاعیها خواه برکت خیر ششانه و پیوانی همو شاری مدینه و انقل وباءها الى مهیعه
وام درمي كتياتي امن خوشي خويا دولي خلو لمدينه بي خلنا شي مهيعه مهيعه لشويه لا الجحفيه جحفه لشويه سطوه شتاوسي كيلومتر قار مدينه. فرمي اللهم ان ابراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لاهل مكه. اي خويا يقولوا مهربان خوش شويستد بندي خوت بيغمبري خوت ابراهيم داواي بوشاري مكه كدو ومن يج عبدي توم بيغمبري توم نيراوي توم داوا ديكم بركات بوشاري مدينه وكشون بيغمبر ابراهيم داوي كدو لوزيات داوا ليكم بركات خيت همو ششانو بيوانو يشوكاري شام شارع خويا مدينه ما لا خوش شويسكي وكو مكه لا خوش شويسكي دوين دعاي دعاي كرفرمي اللهم صححها خويا ام او هواي شاري مدينه باكو خاوينك وانقل حماها فاجعلها بالزحفه او لزو تايل يدور خرابي بلا او ناو شيء اللي هو جيجيك دعاي خوي شي بيني فرمي رايت كان امراه سوداء ثائره الراس لخوم دا افرتكم بيني قشبش رشبيس راي كل مدينه راي كل هلات والرويس شو لاي مو هي زحفه وكان بشي تعبير كذا ام خوا فرمي او نخوشيك لمدينه ابو الدرس ان شاء الله ونما كهات نشاري مدينه وش يم لرزو تايبون زور بيني اتواني او نا تايكي بقود بو بفيو نيشكاي تبا دانشتان ونيشيانك لروايات هاتوا فرمي هندق وانا زاني تر دريج دان بنيوش كردن بدانشتان ولا دوين تشاك بونا وين نخوشيك اسايا بلان في عمر صلى الله عليه وسلم كها بنتي فرمي اغا داربن ان صلاه القاعد على النصف من صلاه القائم او يبا انقص ببيع وزن يشكا بدانشتان و نيو نيو جيبونو سي نيو نصاب انزل شكا خوا ايوا ببيو بي قوموا لله قانتين هسن ببيو بادب وبران بخوا بوس او يكا تبدا بدانشتان و بيكا با انقص ببيع وزن بانجا يبونو سي نيو او يبا بالكتنا و بيكا ربع بس بينس يعني لسا سؤال يعني سؤال يجي جواب كم زين يجي جيتي فرمي اللهم اجعل بالمدينة الضعفين ما جعلت بمكة من البركة يا ربي خوايا دو أون شاري مكة بركة قيت المدينة دو أون ويا شارك يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تايبة وزور خوش شيء سلاها من مسلمانا لا يصبر على لواء المدينة وشدتها أحد أركس أرام بقري لسر ما نوينا وشاري مدينة بهمنا راحت يكاني وإلا من دم الشفاعة كار بويل رجي قيامة أقر مسلمان به المدينة حرام ما بين عير إلى ثور شاري عيري أملا لا سروة لقل خواروة شاري ثور شاخي ثور أم دو شاخة سنوري شاري مدينة هردو شي حرمة فمن أحدث فيها حدثا هركز آجاوية لم شاري مدينة أبكى يا آجاوة شي دالدبا يا بيدعى خرافات يدرسكا بل لعنتي خوا وملائكة وهمو خلقان كيوتاتا شاري مدينة حرمة حرم يعني قد غكراه وكو مكة لا يهراق فيها دم هيش كسبويني خوني تياب رجي لا يحمل فيها سلاح لقتال كسبويني تشكل غير شاري مدينة بمن بس الجنك لا تخبط فيها شجرة كسبويني دار ببريتو لسنودي وحرمها بهيش يوي إلا ما قريتش يزور ناشار بيت وابيويز بيت لا يصاد صيدها كسبويني راوكا لحرمي خوايا كحرمي مكية وحرمي مدينة شكاين الله سمى المدينة الطابة خوام شارينا وناو الشاربون خوشك اللهم من أخاف أهل المدينة هسك شاري مخلكاني دانشتواني شاري مدينة بترسيني فقد أخاف ما بين الجنبي أو كوايا خومي ترسان بي كواتل المدينة وليا بس يتو الشاروها هم هم دعايا اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفوا يا ربي خويا الكس يستمي لدانشتواني أو شاري مدينة كر بعض جوالي بي يا ترسان دني خويا بل لعنتي خوت الملائكة كانوا هم خلكان يبقي من أراد أهل هذه البلدة بسوء أذابه الله في النار هركسي ما بست يكون يازي شي خلافي هبي برامبر دانشتواني أمشارة خدا لا أقر دا ديتوين يتوكو شون قرقشم لا أقرات بيتو لبروسك المدينة حرم آمن مدينة حرم يا كوخ وقد غي كردوا لسد داوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمك استياء آرامة حيوانات استياء آرامة لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها قيام الدنيا بيشتا خلقاني ناو شاري مدينة ناشارة وشارة بجيد يلا وكو شون لنا وكوري أقرى أسني جنعيو تيبقي جنعيو كيف ريدا وباكي دمين على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال لها مبرزاي وشون كاني ريقا كاني تشوار دوري شاري مدينة ملائكة هي مشبكة
وكل شبكة يعني تنراو بملائكة لها شوالا طاعون ودجال ناشثة وشارو. ترجف المدينة بأهلها ثلاثة رجفات كدجال ديت سيشور رجوة دار شاري مدينة شور سيسيم شي منافق هيا شي منافق هيا شكا منافقيت هيا من أهل المدينة مرضوا على النفاق شي منافق وكافر هيا دريكا حتى يصير إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. أو كافر منافق بيش شويني الدجالك هذا شيء مسلمان راستقين به لأنه شيء مدينة أمانيته والدجال يجيث الله الشاق أحد على هذا المسجد الأبيض مسجد أحمد أو مسجد تسبيه زانا يساج لقم صنعهم يسبيه هذا أو مسجد أحمد عليه الصلاة والسلام. فيخرج إليه يومئذ رجل من خير الناس باشتين خلشي أو زمانا لخلشي مدينة بس أوان برامبر دجال وست كأيوك درشيت قنجيك أشيت برامبر دجال وسيال الشياطين تم كتو أو دجالي بيغا مسأل الله عليه وسلم لآخر زمانة فرميتي ديد هل أو بيغا ديكات دوكاته ودوائي زين دو بيته وفرميه ما ترسن هذا تواني من واليبك أنا تواني كسي ترواليبك. فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين أو بيغا خلشي مدينة ما زنثرين الشياطين هي لا أخوي رب العالمين سبحانه وتعالى. أبو رافع فرمي أمر بيك دين لا يدعى في المدينة دين غير دين الإسلام يقديني تنابل شاري مدينة هذه إلا إسلام إنها طيبة تنفي الذنوب شاري مدينة بون خوشة طاقة شرينة كيه أو يبيت تنابل قناهي ليها لواري ولي دورة كيوت شيتي يا عزويت يا عزو لا باشتوه لكو يا بزا مدينة هي العزوة من الجنة أشكسي حالدا نخرمي عزوة بقال بياني إن شاء الله تايا واركي لم يضره سم ولا سحر جهر زياني بوي نابت وجهر جزياني بوينابي إنها ترياق ودرمان دجال جهر لرواياتي دوما أقل أوش ما دزنكو من تصبح بشبه حودا خرماي من بين لابتيها هل حودا خرماي شاري مدينة بنيوان برزاي هردولاي أبد عبد الرحمن الكري عفو فرمي مدينة دار الهجرية ودار السنة ودار السلامة يعني شوين سنة بيغمرة صلى الله عليه وسلم سلامتي شيت يا بقي عيتي يا كبيران صلى الله عليه وسلم كان دروسك وبشوي شاه هموش عدايش من درع عيشة فرمي الله من بو أشوف بلاي قبرساني بقيع شك جبريل هاو فرمي خوا أمر بي أكا أبي إسا بشي داوي لي خوش بون بو هلي بقيع بي تاقى قبرساني كا خوا أمر كردو أبي بشي داوي لي خوش بون بو ودي فرمو ما قبور أصحابنا قوري هاولان مانا بلام شهيدة كان يوحد يفرمو هذه قبور إخواننا أما قوري براكان مانا والله وددت أني غددت مع أصحاب نحس الجبل بخوا خوازم ده خوازم نجي شي من الشهيدان دائمين يوتشير او ندور شهيدانش قبرن لا اخو سبحانه وتعالى بويا فلم ان الايمان لا يأرز الى المدينه كما تأرز الحياه الى جحرها ايمان لاخر زمانه دقريته وش انا اصلك خوي كمدينه وكشون ما لقريته ولا انا خوي من استطاع منكم ان يموت بالمدينه فليفعل اركس لي ودت اني لشاري مدينه مردني لي بابك كما شاءت يدم وشفاعتك ام بوكسيك لي امريك مسلمان إمام عمر داوي شكر فرمي اللهم ارزقني الشهادة واجعل موتي ببلد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم خوايا الشهيدين بنصيبكو لشاركي بيغمرا درمك صلى الله عليه وسلم مردنا ملويب أوتاق لبنا بيغمرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاشان مهاجرين وردا وردا تاك تاك وجود جوت وسياسي وبوجورا هات نشاري مدينة يش لو أنا صهيب الرومية صهيب عبد يقبوا لأصل عربة روما كان واتا أوروبيا كان دسيان بصلاة قلت لنا أوانا قوربوا اللهجي أوانا زانية دواتر روكات الشاري مكة ولوية بيتا أسنقر ودوكانشي أسنقري دانية توزي وزعي باجة بي كاتي كبي غمر دي صلى الله عليه وسلم مسلمان بي كاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرتك أفرمي لقد هممت أن أخرج معه بيام قوشبوا لقل بي غمر هجرتك صلى الله عليه وسلم بلام خزم كسكاري كيوام نبو دفاع عملي بك ما موا أتا شويش أمر يارم دا كهجرتك أفرمي كومالا قنجي قريش دوام كوتن بيان زانيم كشتي كيوام نبو وتيان أتيتنا صعلوكا قرو داما وهجار بي هاتي تلاي أمي سادة والله من بيبن بارا وشيب شي بو شو والله نيارين بروي لرواياتي دوما فرمي وتم شيفا كم دانا وتم وصل تيلي تيايا خواه أقايليا زلام تنبيتا بيش أخوة أنزان شنك دازغاس إلا تيلي جيب تيقرم
تيريج نما دسبن بوشم شيخ وقت زان مناسن قلم شمشير باش بكارين يا ور الناس اللي خوتهم بيشين من بس ريكوين شي ثاني ولا من وتيان تو سامانه وتي باب سامانه كشم بويو وتيان دوري بشان من بلش فيه افرميت شوم هني التر ماشين قاشاد وتم او سامانه كما لقد دوز لي جران بها هادو كانن بيها وتيان دبر من بشين بوجوش افرمي هاتم بو لا بتنيا بلا في غمر صلى الله عليه وسلم مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن يبيني فرمي يا ابا يحيى ربح البيع فرشناك وقازان زيشي قولي كردو الزور وتم والله ما سبقني اليك احد باش اخو كس بيش من نهات ولا يتوم بجريته وي بيغمر اخو هر خوش مهم لي شهو بجريته الا ديار جبريل بو يجريته تسك اخو ناردوتي بو تو اغداكات رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوتا كانيا دعاي بو مصمانا شو سواناك كرشاري مدينه ناتوان كوسب كان اذا رفع راسه من الركعه الاخيره لركاتي كوتايا كسري برزكده دي فرمو اللهم انجى عياش بن ربيعه وسلمه بن هشام والوليد بن الوليد خويا امسي بيا ورزقارك اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين خويا مسلمان الشوساو هجار وبيتوانا كان رزقارك لزيت شوسانوي قريشه اللهم اشدد وطأتك على مضر خويا سزاي خود بقينا بوصلنا وشي مضر يعني قريش وجماعات اللهم اجعلها سنين كسني يوسف خويا قرانيان بخرنا وشكا صاليان توشكا وك وشكا صالك زماني بيغمر يوسف عليه الصلاه والسلام طبعا شان صالي دعاء امام دعاء جيب جيب دعاء ناسين بلاي بيغمر صلى الله عليه وسلم دعاء بوكا وقراني وشكا بصالش وشكا صالش شان بسالولاش عبد الملك كوري ابي بكر فرميا عياش وسلم وليد هرسي شان بيك وراني كل السجن كاني قريش عياش وسلم سهل يقوش تربوب وليد الرايش شهيد بن ورسول ابن تاس ايشان ببركه دعاك يا عمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيشنا شاري مكه كاتي يا عمر صلى الله عليه وسلم لقباء بيت في شي فارسي كناوي سلماني فارسيه دي دياري بودينيا دواتر دشي بلاي بقيعو دواتيج مسلمانه سلمان فرمي كنت رجلا فارسيا من اهل اصفهان من بيعي شي فارسن خلشي شاري اصفهان لايران دیه که من نوی جیه با کم چو خی دیه که بود منی زور زور خوش دویست اما نه منی خوش دویست نیه هیچ لمال و دور که ما بیشی وی منی زور کشتم که لدینی زردشی و اگر پرستی ها حتی بوم برپرسی اگر که نمه هیچ اگر که بوخ جیه تو برشه و روش بردوام لچوار دوری بوم با کم ملک و مالاتی که هبو لناو چه یک روشی چان سرقال بود به هنه ایشو کار و تی رولا دلی نه هم بنیره با یک شن بلام او جارونه ناسه بود تی رولا خود زنین زور سرقالم برو بلاي أمركم ما الله من فلان إيش فلان إيش هي بأنجامي بقينا من إيش رويشتم برو أوي تيه بارين بلاي كنيسيكا سيركم خلقان لجورة وان جملة دنيان بود شو مجورة بلان سيركم نيجركا براسي نيجركا نم زور شو دلوا ودينكا نم زور بي باجبو و وتم والله إلي دلي خو ما أم ديني أمان لدينكا إيه ما أقر برسيكا زور باشترا والله إترالي لان ما موتم شتيكم فيركن شتیان فیر کردم حتی رج آو بله آوان بو باعثم شاوریم دوایی وتم باشه ام دینه تن اصلا کی لکیویه وتم لشام ویه تم دو باشه ایت ایم بذیه هر شو برو مال گرامو سیر کم باوکم به همون لایک به دوام آگریت وتم کری خم اره توام نرد با فلانشین چیت کرد نه زور تأخیر بید چیت کرد تم برو آک باوک بله کنی سیر کار رویشم سیرم کرد نیاز کن لجور و نیاز کن ام زور بدل بشوم زور بله ام باسی دینه کن کردم دینه که خوان دینه که آن زور باشتر لدینه که ایم و تیر الله وان نکی دینی خود و باب پیران ام زر داشتی اگر پرستی لو دینی او گاورانه زور زور باشتره و تم نه الله باوا حسن هر دو کنم برای ورت کی ایم باشتر لو ایم اینطور لد وای جواب نیا ما سر نی کردم و کوتوز نزدیک کرد قاسم باوی حال نیم سلمان الله اینطور من یشکی چی کم بد زیو ناد بله کنیسه که و تم هر کاتی کاروانی کتان هاول شام و گاوری لگلابو اگر کلوپلو تجارتی انتقال کرد و آماده بون بوی بگرین و خبری کم بانی. بالفعل کاروان هاتو ایشو کاری خوی انتقال کرد و موعد برام مثلا بیانیه بگرین او. حالا که فلان کس بوی هنامو که بوی هنامو منش بنهینی درگاه کم کرده و کوتوز نیجر کردم لخم کرده و شوم لگب قافله که برای کوتم بر ولاتی شام بنهینی باکمان نزنی اگه دیدی برای کوتم
لشام دا بزيمتن باشا زاناترين وخواناسين كسي أم ديني إيه ولم شاما شيء وتيان فلانا أسقوفة أسقوف يعني قوري زانا كان من ألا تشون بولاي وتم فلان كزمن لا أصبهاني إيران وهاتم ديني يوم بي باش بوا جوم لي قلت وفيري هندي اشتان بوم بوي حزكم بيما أمنا آيني إيو حزكم أغي إجازة بيلا قلتاب مو لكنيسة بمين مونيش بكم وخزمة بكم وتي باش ما مولا قل يا سلمان علي والله بيهش يزور خراب بيهش يزور خراب هاني خلقان يدا يصدق وخير زور بكم دعيش كأيو بس بيان بو منيش كأيان برد بو أو بخوي إيش شاردو باشي فقير هزاري نادا حتى عليه تقريبا حوكوبا ألتونو زيوي كوكر دبو بنهياني وشارد بو لشوني كامل بيامزاني دعي مرد كمرد هات نويسي عمسن دفني كان وتم الله عم بياو بياو يشي خرابو تيان توشو زاني وتم كاكامي با ايوا ايو دواب كان دعي كبو تاني هنا بو خوي أشوي شاردو تيان اگر راسك يشوانا كيري شوي وتم بار با كوبا كان تام شامي شم حوكوبا ألتونكي زيو كان بشانا وتيان الله راسكي انجال باتي دفني كان هنا لسيداري انا بمردوي برد برد يانا برد باراني كي زور يانا كوت يانا ببينيش نبي اعوا بغي برزي بو دارو دواي او برسيارم كروتم بياوشي تر هاتا جي بياوشي تر هاتا جي براسي بياو بياوشي تابلي خواناس بينز نيو جاكي اكر تو سيو اشارتا كاتا قاوريش بينز نيو جيه دروكن وريو يانا كو يما بينز نيو جي على بياوام نبيني وكو او بينز نيو جاكي براكو بيشي كرده بيت دنيا نويز بو قيامت ويز بو شو روج لعبادتا بو زورم خوش ويز ام پیاوان بمعنی كلمة زانا خواناس بو شاکر کار بو اویز نخوش کو دوائي وصر مرگ هاو شو ملاي وتم فلان کس خود زاني من هاتم للاي فلان کس بوم استا لاي توم اترسم بمري كمردي وسيت چيه بو من بسم بولاي چيه چيه بدلا وكو خود اوار ركو پیق بيت وتي كوري خوم والله كز نما ولا سلام ديني ايما امر ربم شوي ايما بيسك خلكان دينيان غوري ولا لا عندا ولا دين راستك بلان بيو هي لشاري موصله برو بلاي او حمان ربازو ديني ايما هي على ايما مردو ناشتمانو ايما خو حافيزي كرد شون برو شاري موصل لا موصل شون بلاي او زانايا وتم كاك فلان زانا لا سلام رجا وسيتي كدو بمن بين بلايتو وتويتي ام لس دينو برنامو ربازي ايما وتي راستك ايما شل لس دينو برنامو ربازي اوين لا امام و افرم براسی امش پیاوش خواناسو چاک بو قدری خوانا خوش کو زورده ورده کو ته سره مرګ تم الی فلان کز نو بمری پیاوش صاحب من هاتم لیو من یا نار ګولای تو استاتوش بمری من شپ کم سم ولای چی و تیر والله والله یکز اناس نس ام دینی یم ما بثوا او کس سجل شاری نصیبینا قری خو والله کزنی الا او پیاو نبی شاری نصیبین لا سویا شو بلای او پیاو لیوبا افرمی مردو ناش مانو بزمان هشتو بريكو ثم بشاين وصيبين وهاتم بولاي وهو على كان بيداو ثم فلان كز لسر مرقى ابو وسيتي كدو كمان بين بولاي تولى خزمة تامو لقلت ويا ام دين داري وشاكا كاريبك موتي راستك هل ايما لسر دين الراس تماوي بوش يوم مامو هتا ايوز نخوشكو قدر يخوا ايوز بردور دكوت السر مرقو ثم اري فلان كز تو نوك بمري فلان كز مني ناردو بولاي تو اقا تو بمري لدوي تو ممسن بولاي شيه وتي والله كوري خو ما بزانم يكز ما ولا سر ام دين الربازي هي ما بار باشي وراسي ايش بيعك خلص شارع عامريه لتركيا يستاهل تركيا شو بو او مرد ناش ما نود هاي رايشين بو ابي للشارع عامريه ما مولا او بياوا او بياوا جفلمي براسي بيا شي صالح ركو بيك بو كسابت ممكن هندي ما ناو مرن بيا كرت دو اي ايش نخوش كو كو السلام وتمنوق بمري اي هاوار من هاتم بلاي تو اي باشا من شيبكم وتي والله كوري خوام هيش كسي شقنا بم كرسل ام ديني ايما بباشي ما بيته وبروانا كم يك بلام اظل لك زمان النبي وهو مبعوث بدين ابراهيم يخرج بارض العرب بس يخشد ما في غمر هيك كرس دين ابراهيم الى ارض عرب وبيابت يا رب جيب يلا برخاش عرب كوري بس ان شاء الله بزم نزيق بلوز في غمر وبو في غمر بقي عليه الصلاه والسلام افرمي بريك كوثم وتي نشانه شي سي نشانه كوري من هجرتك ابو شلون لبني دو برزايه همي دار خور معايا ودوم زكاد ناخوات صدقه ورناقري بيشيوي بلام هديه بيوري اجري موري بيغمبراتيش عليه الصلاه والسلام لنفشانياتي كذا كمان طاو خاي غرم مهربان شلون سلماني هدايات ذا بولاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يا مجاوا هدايات باب السنه ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خاي غوري ارمتيمان باب دو حق الراسيه بقرين خاي غورا طاعت و عبادت ما قبول که لجنها کان من خوش بید و شفاين خوش کان من باد
ودرد بلامان ليدورك وعاقبت من خيركات وبهشاد مانك لسزاي جهنم بارز لو مانك آمين آمين. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بيمان ورقتن لنوي آدم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ابن عباس دلائه پیغمبری خواه درد و سلامی خواه لسر بفرموی خواه گوره روژی عرفه لنعمان دا پیمانی لپشتی آدم ورگرتوا و تنویه که لپشتی آدم دا کهویتوا داری هنونو لنیوان هر دو دستی دا وکو میرو لی ورد حالی روشتونو پرشو بلاوی کردونتوا باشان قصه پیش وقتی لگلده کردونو پیوتون الستو بی ربکم؟ قالو: بلا. واتا آیا من پروردگاری ایوانیم؟ اوانی جوتیان: بله. عن هشام بن حكيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم أفاض بهم في كفه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، أما أهل الجنة فميسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فميسرون لعمل أهل النار. شامي كري حكيم دلي بيغمبري خواه درود السلامي خواه لسر بفرموي خواه قورا نوي آدمي لپشتي آدم ورگرتوو پاشان شايتي بيداون لسر خوين كآية من پروردگاري ايوانيم؟ اواني جوتويانا: بله. باشان هلی رشتونتا هر دوله پی دستی وو فرمویتی: اوانا بو بهشتو اوانش بو آگر، زه خلچی بهشت رخصین راون بو اوی کارو کردوی خلچی بهشت بکن، و خلچی آگریش رخصین راون بو اوی کارو کردوی خلچی آگر بکن.

قلبه ولسانه دل زمان محكومي مروف أكاو شخصيتي دياري دكا ووتراوا المرء مخبوء تحت لسانه مروف شعراوة ولا بال زمانيا هالزماني سبكات اتر شخصيتك وجوهرك دردك به هروها وتراوا تكلموا تعرفوا قصبكا دناسرين برزان بروبومي زمان زور زور قوريه الأخوة زور زور قوريه لميزاني أعمال مروغة چبلاي چاكا چبلاي خرافة هاتشي بريارو وعدو فيماني مروغ هيا لغي زمان ودردكه اتواني بو زمانا درجاتي برزي بهشت حاصلك واشتواني هر بو زمانا اسفل سافلين بروا برو دوزخ فنا بخوا تفرمو دي في غمراها توا تجزور جار مسلمانيك عبديك وشيك دالي ان العبد لا يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا تقذف به يا تهوي به في النار 70 خريفا أو كما قال وشي يقدلي أو وشي جي غزب خشمي خوايا أميش زور بأهمية أو وشي يقدلي نازاني أو وشي دبيته هوي فريداني أو مروفة بناو دوزخ بماوي 7 صار لها مان كاتيشا ربما يتكلم أحدكم بالكلمة لا يلقي لها بالا ربما بلغت من رضا الله عز وجل أن أدخلته الجنة لها مان كاتشا وشيك دلي أو مروفا بدلي كي باك زور بايخي شي تينادا بلان دبيت ماي رزا من دي خواي قورا بهوي أو شيوا خوادي خات بهشت رسول الله فرميتي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دو شهن بسر زمان زور آسانا او دو شهن خواه زور خوشي دوين وزور زور قرس لنامي اعمالي او مروفا ميزانكي خواه لروج قيامتا زور بقرسي اي خوينتوا زور قرس لميزاني خواه أيش بريتي لسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يكي لقتاب يكاني إمام مالك رحمة إخوائي لبناوي الليث كري سعدي هو مذهبي برد ناو مصر وكرت باس مانكر لبنأوي قتابي نبو أو مذهبي ليثا في تدواي ماويك نما كزنبو بلاوي كاتو فياوكي بيروزو مبارك بو فاج وفاتي إمام مالك شو خبي الليثوا ليفرسي ما مستاجوني خواتشي ليكدي ماذا صنع الله بك يا إمام فرمي غفر لي إمام مالك فرمي خواليم خوش بو ليف ليفرسي بعلمك بهوي علم توا ما مستا فرمي نخير بعملك بهوي كردات وقوالي وخوشبو فرمي نخير في قربان اي بچي بعلم نبي وبكردار نبي بچي فرمي بكلمة بوشيك دي فرسي امام اوشيه چي بوكا بو بهوي اوي كخوالي وخوشبو بي فرموي كنت كلما مرت جنازة كنت أقول سبحان الحي الذي لا يموت فتنك جنازة ذديايا لبري هلصام تاتي فردبو وأموت قولي نمري عظمته أخوائك نامري سبحان الحي الذي لا يموت وشا وشي شيرين كيشي زور الايخوة زور قوري الايخوة يقوري لقرآن خوي تعالى فرميت

مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. خوي قولا وشي شيرين وشي حق تشبيه كردو بنمامك بداريك بدرختيك رقكي لأرزايا خدو لقفوفي تشوت عالمي ملكوت أسمان كان ببر دوامي بروبومي هيا. شوك أو شي خيرا كلا دليكي باكو لسينيكي صافة وديت عقيديكي فخت وديت أروات دلاني تروا أو دلاني تريش دزكا ببلاو كدنوي هميشا أجري يكم كسيتيايا. لا بلين فرموديكي جبريل عليه السلام حضرتي جبرائيل فرميتي اگر خواي قورا جياني ايمي بخستايت سر زوي لأسمانا نجيينايا پيشا من صلح دبو صلحش بزمان دكري بزانين كا زمان اميركي زور زور گرنده وهروها وشي خرافيش انجامي زور زور خرافي هي. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار أو كسانيك وشي خرافيش بلاودك نوا اتمو سزاي أو جريمتك أو شخرافان بلاودك نوا بهوي اوانو كدب كبلاو دبيتوا اما انا بجدار لغناحي او شيء لغناحي بلاو كنويا. داود في غمر على نبينا وعليه الصلاه والسلام داويك الاخوي جورا فيري كاتشون سباس استعيشيكا جاري كان فرموي چون سباس كم اي پروردگار اگر موی لشم هر موی کو دو زمانی هبه تا دنیا دنیایا سپاس و ستایش بکن حقی نعمتی اگنا دنوا چون سپاس بکن ای پروردگار سرم سرماو خوای گوره وحی بوند فرموی یا داودو الان شکرتنی استا سپاس کردو و تا انسان فأغاتا حالتك متحيرة بي سري سورة مني چون ستايشي أو خواجانا بكا لچو دس بيك حقشي دوري داوة نعمتي خوايا بزمان سباسي في زمان هي خوايا ملكي خوايا خلاتي خوايا كرتي كان داوة كخوايا فيرمك كيف أشكرك ويتعالى كيف أرمو يا داود أحمدني بأي كلمات شئت استعيشمك بهد وشيك تؤتوي درن أويل الضلتي فاك وبيتدري فرمي الحمد لله لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمد سناب وتو أي خوي قولا حمد سنايك كلائق به بجلالي تو لائق به بد صلاة به سنوركت ملائكة إخواني أنزاني سوابي أم استعيشة چون بنوسن خواهي قولة فرموي وك خوي بنوسن خوم زانم چون فداشت يدمو واتزمان آميريكي زور گرنگا و گيشتن برزا من دي خواهي قولة فرموديك بيغمرا عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم إيو ناتوانا مسلمانين ناتوانا خلقي رازيكا بسروتو سامانتا بلام أتوانا رازيكا بزمانتا زمان شيرين بن روبوج من مدى الخلقي الكلمة الطيبة صدقة وشي شيرين بصدقة حساب. فرموديك ترى حضرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمين ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء
ليس المؤمن دلي بري براي بريزم إيمان نار هرجيز لعنت لزماني ناية دري طعن وتوانجو ناو نتورا ناية دري لزماني وشي بيس وجوين دان ناية دري لزماني نابي أوجور خواني هبي أمانة دجب إيمانا دجب نور إيمانا دجب باكجي إيمانا واتهت كسي كخور روشتكي طعنو ناو نتورو جوينو غيبتو أم سلبياتاني زمان بي أو قمان بخرة إيمانيو ممكن يدلكي صافي هبيت ممكن يدلكي باكي هبيت خاوني سيني صاف خاوني دلي پاك خاوني إيماني راستقينا مروفيكا لخواترسا مروفيكا روشتي هلقري روشتي جوانا خلصو كوتي جواني لأوشيتوا حزب خير خوشي خلقيدكا بلكو دبيتا خزمتكاري كو ملغا هجورا حقديكو بغضو كينو نيتي خرافي نية برامبر بمسلمانا خوشويستانم روش بكيان في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لما زقوتا دانشتبو عليه الصلاة والسلام أصحاب دوري دابو فرموي أعستا يكيك ديتا جورا وأهلي بهشتا همو تشاريان بريا قافية كي مزقوت أصحابي أخوي تربجورا والروجي دوائي لسان كتوب الرسول الله فرموي سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة أعيستا فياويك أهلي بهشت خوي دفا بجورا شاويان بريد أرقاك همان فياوي دوينيبو وروجي سيهميش همان شدرويدا فرأو فياويبو عبد الله كوري عمري كوري العاص هاش نيج شوب ولا يوتي براكم من سوين مخواردو كانت ومالي خومان وماوي سيروج آية أم كيب ميواني خود فرمو بان سرو بان شاوم فرمو فبي عبد الله سوين وشتي نخواردو بلا ما بستي اوي نزيق بيته ولم بياوة شتيكي لفير بي او هوي بدو زيته وكفستيته بهشت بوي اميش شاو لو بكات شكو أصحابه همو لو هولا دابون كتشون بهشتي عندس كده أفرمي سيشا و سيروج ميواني أو بياو بوم فرستيشيكي زيايم لي نبيني عبادتيكي زورم لي نبيني فرزكان دكاتو روشتي جوانا لقل معلوم نالياو عبدالله ايو من شو نيجم كدوا او ني كدوا بلام بدم خوك ام ديو او ديو كدوا سبحان الله كي وتوا استغفر الله كي وتوا هر امانم لي بيني حاجه ويسي روجك تواوبو في مبراكم راستي توفي بلن مسلي مزغوتا كي بو جرايا ومجدانا كي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم جا فرمي من هاتم شتيق لتوفي ربن هيتشي شتيكي وام حاصل نكر جات كالي كم بير كروا زانتو تشيت كردو ولا جيانتا با استفاده كليتهم سود كلي ورغم اي جوتي والله شلون من بيني ومن هالاوهام بلام لدلما مسلمانا من زور خوشوي هيچ بغزوتينه كمنيه برانبر هيچ مسلماني هميشه حزا كم همو مسلماني لخوشيابي وتي آمه علي رابوستا نبوني بغزوكينا وبوني إرادة خير بو همو مسلمانك آوية أو سرين بشوين عدقرين هذه التي أدخلتك الجنة آمه توي خسلت بهشت جا خوش بستانم چي ألين ايوا بو كسيكا كهميشة جوين أداب خلقي يا بتايبد بخيزانكي نزيك ترين كسبوي بيرناكات وامكسا سبينكا شلل ليداي
پک کوت جنکت خدمت دکه. حکم تانچی بسر او کسا تاو خوی کردو با فرعونو هرگیز وشی شیری نایت داری لزمانی برانبر با مالم ناوی. آیا نتوانیم حکم بین که اما سینه صاف نیه؟ چونکه اگر سینه صاف بوایا دلی پاک بوایا زمانی شی پاک ببو. ای حکم تانچی بسر او کسی که نایل جنکی سردانی مالی باوکی بکا چی علیم فقها کان فرمون اگر مالی باوکی او آفرت لهمان شارابو او بلانی کمو بلانی کمو حفتی جاری ما فی هیا بلانی کمو ای او کسی که هرگیز نایل او خیزانی سردانی مالی باوکی بکا سردانی دایکی بکا سردانی خوشکو برایکا او حکم تان چیه بسری؟ اما همو ازانین اگر جنیک پیلان بگیره و دوری کی وها ببینه کم یردکی جیا کاته و لمالی باوکی و لبرای و لخوشکی و دوری خاته و لیانو قطعی او صلی رحمه بکا همو ازانین او جنن نیجی دروز نیه دعای قبول نیه عبادتی دروز نیه اکواتا نملاشا و همانشتا او مردی که نایل خیزانه که هموشوی مالی باوکی بکات هموشوی کسو کاری بکات صلی رحمی پترانوه او کبائیری انجام داوه خواه متعال که مرو بی دروس کرد صلی رحمی لگلا دروس کرد گفتو گوی لگلا کرد و صلی رحمی فرمو رازید اوی پیوندیل لگلا بکار رحمتی خومی بسرا ببارینم اوی بد پترینه ای پترینم لرحمو بزی خوم فرمي بلخ وعرازي أقطع من قطعت أصل من وصلت وأقطع من قطعت قاطع رحم چون دلي صافة چون دلي طاقة أو كسانا نازان مخوين بچي أزانا أشهد بالله أقر دايكي خيزانا كتخوان أخواسا سمعيكي زور بيسي هي أكويل سر بلي أو بوت هي و لکرته کهش باس من کرد اطمان اگر هم مجاره که اچه مالی خوشککی و دیته و اخلاقی ده گره و مالا کد لیده که با دوزخ و داویشت لیده که او بوته او علاقه این قطع کرد سلام اگر امسل بیاتانی که آنه بو هیچ مافیه کنیه بو او هیچ مافیه کنیه بو او و ببزانیم که برام برخوای گوره ام جنو مردائتيا يكسان بران برخواي قولا والذي خلقكم من نفس واحدة بلان اما بظاهر دبين اما ام روحا لنا ولشكي نيريناي او روحا لنا ولشكي ميناي او نابته هويكا تولو باشتري ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف او ما فانيتوها تأيوش هيتي اما همو اذا قررتو بو که نگیشتینی ام دینه بویا کسانی پیابون بناوی ما فی آفرت و زمان دریجی اکنو گوایا پنابه خواه شریعت کمان ما فی لیزود کدو اوان گوایا ما فی ادم ورن پیان بلین او یاسانی ایوه هتانا کامی زور زور راقیه که صد جا دفتاری کراوا بیهنن عقلي همو علمانيات ايشي تياكلوا لا قانون عقوباتا زنا بجريمة دانان ينتنا بخوا إلا لبين جنوم يدان دي سيدي أم ناما قوليك كاتكيش كي تسر حكمك حتى نلامان دا لموضوع كي تسر حكمك أبيني بياويك بروات مالی خوی و لسر جگای خوی خیزانکی ببینی لگلی که کترا اگر بیان کوجه او حکمی که خفیف ادره لدورو بری سیا ساله که ها بیستو چوات ساعتی شیتی ها بیستو چوات ساعت اکش لوانی با کفالتی بر ببی با بوچی علی او مخدع زوجیتو او شریف او شوینو بویه دفاعی لیبکا ای جنکا بوچی بوینی دفاعی لیبکا
بۆچی ژنەکە ئەگەر چوو مێردەکەی بینی لەسەر جێگای ژنەکە لەگەڵ ژنێکی ترە ئەگەر هاتوو ئەو دوانەی کوشت لێرە ئەمە قەتڵە و ئیعدامە کرێ ئەو ژنە یاخود مؤبەت حکمە درێ بەڵام بۆ پیاوەکە غەسلی عارە و شەرەف پاراستنە ئەی بۆ ئافرەت شەرەفی نییە بۆ ئافرەت نازدارترین شتی خۆی پاش ئیمان تەسلیمی ئەو مێردەی نەکردووە بۆچی ئەو مافەی نادەنێت ئەمە قانونی بەشەرە کەیتە سەر شەریعەتەکەی خوای متعال تەماشاکە جەریمەتە بەدڕەوشتیە بۆ هەردووچیان یعنی لە کاتێکا کە پیاوەکە خێزانی نەبێ ئافرەتەکە شووی نەکردبێ سزاکە هەمان سزایە لە کاتێکا پیاوەکە خێزاندار بێ و ئافرەتەکە مێردار بێ جەریمەتەکە بکەن هەمان سزایە بەڵام سوبحان الله ئێمە لە دینەکە تێنەگەیشتووین ئەوانیان ئەم دروشمانە بەر دەکەنەوە دروشمی درۆش عەزم کردن بە ڕێزاندەینەوە سەر باسەکەمان کەوا کاتێ موسڵمان سینەی سافە بێ کاتێ موسڵمان دڵی پاک دەبێ ئیمانی ڕاستەقینەی تیا بێ ئەبێتە مرۆڤێکی خواناس ئەبێتە مرۆڤێکی خاوەن ڕەوشت نەزاکەت و ناسکی لێدەبارێ ئیمامی شافیعی ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەفەرمێ لە مەجلیسی مامۆستاکەمە لە مەجلیسی ئیمامی مالیکە زۆر بە ئەسپایی زۆر بە سووکی لاپەڕەکانم هەڵدەیایەوە نەبا ناڕەحەت ببێ لە مەجلیسی مالیکە هەرگیز ئاوی نەخواردۆتەوە شەرمی لێکردووە ئەمە بەرهەمی سینە صافیە ئیمامی ئەحمەد ڕەزای خوای لەسەر لە پاڵکەوتە نابوو بێ لە ڕاکشاندە نابوو بێ ناوی شافعی هاتبێ دانیشتووە و فەرمێتی جوان نییە بە پاڵکەوتنە و ناوی شافعی بەری ئەوە بەرهەمی سینە صافیە هەروەها ئەوەی سینەی صاف بێ ئەوەی دڵی پاک بێ ئەوەی ئیمانی ڕاستەقینە لە دڵیا بێ هەست بە بەزەیی ئەکات بەرامبەر بە مسلمانان بە فەرموودەیەکی پێغەمبەرا صەلی الله عەلەیهی وسەلم ئەفەرمێ لن يحن عليكم من بعدي إلا الرحماء من أمتي صلى الله عليه وسلم أفرمي باشمن كسب زي بياتانا نايت وتنها خاون بزي كان أمتكم كواتل إراك بتما نبين لدروي أمتي إسلام كسيق لا ينيق دولتك بزي بياما نبيتوا أينا خوان خواسا و بیر بکەینەوە یعنی فەرمودی پێغەمبەر بەدرۆ دانەی پەنا بەخوا ئەفەرمێ کەس بەزەیی پیاتانە نایەتەوە دوای من تەنها خاوەن بەزەییەکانی ئومەتەکەم چێن خاوەن بەزەییەکانی ئومەتەکەی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وسەلم لە چۆ پەروەردە ئەکرێن دەرچووی چۆن ئایا یەکێک هامۆشۆی مەیخانەکان بکە پەروەردە ئەکرێ لە ویانە ئەبێتە خاوەن بەزەیی بەسەر خەڵکیە شەو لە نادی بمێنێتەوە ئەبێتە خاوەن بەزەیی بەسەر ئومەتی ئیسلامە یان دەرچووەکانی مزگەوتن دەرچووەکانی حەلەقاتی ذیکرن دەرچووەکانی مەعهەدی پێغەمبەرن صەڵی الله عەلەیهی وەسەلم ئەو مەجلیسانەی کە قورئانی تیا شەرح دەکرێ تەدەبوری قورئانی تیا دەکرێ عیلمی شەریعەتی تیا دەوترێتەوە حەدیسی پێغەمبەری تیا شەرحەکرێ صەڵی الله عەلەیهی وەسەلم ذیکری خوای تیا دەکرێ ئەو مەجلیسانە خوا ئەفەرمێ حەفەتهم الملائیکەتو و غەشیەتهم الرەحمەتو و ذەکەرهم الله فیمەن عیندە خوا مەلائیکەت دەنێرێ بە باڵیان باڵیان دەهێنن بەسەر ئەو دانیشتووی ئەو مەجلیسا لە مزگەوت تا بێ یا لە ماڵان و ڕەحمەت دەبارێ بەسەریانە دەچێتن سەر دڵیان پاشان ئەو نورە بڵاو دەبێتەوە بە شێوەی ڕەحم و بەزەی بەسەر خەڵکیە تەنها ئەو ڕێگەیەمان هەیە بۆ دروستکردن و پەروەردەکردنی موسڵمانی خاوەن بەزەیی ئەو کەسەی کە دەرچووی ئەو قوتابخانەیە بێ دەرچووی حەلەقاتی ذیکر بێ خزمەتکاری قورئان بێ و خزمەتکاری حەدیسی پێغەمبەر بێ و خزمەتکاری شەریعەتی خوا بێ ئەوە دەبێتە خاوەنی بەزەیی بەسەر موسڵمانانە
حضرت عمر كاتك سرکردی مسلمانان بو با بازار دارون کتوپر افرتید سری حلبری و حضرت عمری بینی حضرت عمریش خاون سام و حیبتی بو افرتکش دو جیان بو حامل بو چو و ماله سبحان الله منالکی لبرچو و تماشای ام مقطعا زیرینی منجو که وسبین مردکی هاتا خدمت حضرت عمر شكاتك لعمر كري خطاب للاي عمر كري خطاب جئتك أشكو إليك منك هاتم شكات ليدا كم للايتو عمري خاون سين صاف عمري خاون أودل قوليا درچوي كوليجي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموين شكواكت شيا شكاتكت شيا وتي دوين خيزانا كم لبازار بو كتو پر جناب تي بينيوا هات هو مالي منالكي لبارجو إنجا قناحي من اتيايا فرمي بالي تو كابراكي خاون سامي حضرت عمر خلقی کو کرده و چو سر منبر تی خلقی ندوینه من چومت بازار بومت هوی لبرچونی منالک آیا گناهم هیا و تیان نخیر امام علی فرموی بله علیک غره بله دیت اللہ سره خین اللہ سره صد خشتر او رحم و بزیع او ها دوري بيني و خزمتي او ملتا اقراب قولانا كان بشو زاني چه محتاجة كنترولي بارودوخي امني اكر رضاي خواهي لسر اما هموين بروبومي او دلقاكية بروبومي او ايمانية بياني چان مسلمانان چاورواني سد کردکی آنه کرد شاوروانی حضرت عمری آنه کرد به نیجی بیانی هم بوب کردیار نبو معلومی برست آنه همو ماوی نیجی که تقیب که بسی بشو بشی یکمی اوی لویان نیجی که بکری زورترینی اجر والو کاتا وقت افضلتی عبدالرحمنی کری عوفیان کرد به امام نیجاکی با کردن لیبو نو هشتا عمر دیار نیا خلقیان نار با مالاو زانن پیشوا عمر با دیار نیا ام کلثومی خیزانی ککچی امام علیه سلامی خواهی بسر فرموی وک همو شوی اکنی و شو چوت داری و نهاتو تو مسلمانان بلاو بونو با کولانکانی مدینه لپنا دیواری که بینیان خوی لکوتو پیشوا هستا راچ لکی نجی بیانی ما فرمیان بله پلکا و پلپل دز نجی حل گرتو نجاکی کردو پاشن لیان پرسی قربان بوله یا خوی لکوتو بو فرموی یوم لقرآن بوله ماله کوا سورتی الطوری دخویر كاتي قيشت أوي إن عذاب ربك لواقع عذاب إخوات دينت أخواري منيش لي فرسلاوي أم أمتم أقر عذاب بيت أخواري تبطي سلي من أقريت ويتمجار يتربو راما وآقام لدنيان بوتائي ومنتان خبر كله سين صافي إيماني راستقينا والو مروغدك حسب مسؤوليتك والم رو دکه همیشه خوفی خواهی لدل دی حجی کرد خلیفه همو بیت المال در جرد سیاتی 16 درهمی تیج 16 پنجایی تیج اوی اوها دلی پرورده کرد به هیچ جور بغض و کینه و گمان ایمه تیشه که گوره من هی لجیان منه بوی لذت نبینین لیمان گمان من هی ولا باش ولا می سلامکی ندامو
ولا زور خلقي نكردم في غمري فافر ما جد لأخيك 70 عذرا حفتا معزرت بين ربو براكات أما نا واسواز مبن قماني خرابتان نبي برامبر بمسلمان دلتان فراوان بي تحملي الرخني برامبر بقرن برامبر خزمتي توي أبي مسلمانيا كب تو بقرين باشتر لوي تو بين تفيكنين عمري كوري خطاب فرموي أجر خلطا لمنا بيني راستم كنوا رحم الله من أهدى إلي عيوبي رحمت لو كسيك خلقانم بدياري بودنيري لو رأيتم في عوجاجا فقوموه أجر خلطا لمن بيني بوم راست كنوا يكيد هل ساوتي أجر خلا من لي بيني بشمشير راست يكينوا وتيان أو كي أو أسلوب لقل أميري مؤمنين أو هاقصدتي عمر فرمي وادي لبينا لا خير فيكم إن لم تقولوها خير تانتياني أجر آواء مجغاري ستكر دكان نكن ولا خير فينا إن لم نسمعها إماش خير مانتياني أجر جو لم يلد نقرين أما همي أنجامي إيماني راستقيني وسينة صافية أمرو برزان بحكم أويك أو بزيّا لستكر دكان وبو ملد نماوا بانتاي همو دنيا تماشاك ها ورسل أمريكا ورسل أولاتاني تريش كابرا علي واكم واكم وخزمتان كم باجتان بو كما كما وضريبا كما كما وحال يفجيرين دو اي درويان لقلق او رحم بزي نابيني لسر وبو خوار وبو مجتمع او فسادي تيكوتوا يعني فسادي مادي بررزان خواي قورا خوي بوداناوا لبحركانا خواك بحري سوير كردوا اگر سویر نبوایه ایمان نما نتوانی لسر ام مشکانی بجین او بحرانه بوگنی دکر ام همو زیندوری ناو بحر که دفوتیه با هوی فیکو او دیکمپوزیشنی پیالن او تحللا نایل بونی بید چون که بحر سویره خوای گوره سویری که معنوی دانا و تبریتی لعدالت بريتيلا بزيي بريتيلا الرحمة لبيني سركر دكان وملتا اگر اوانما فساد بلاو دبيتا اگر اوانما لمروفا خيزانا كان هل دواشين رحمو بزيي لخيزانيكا اگر نبو كامراني بو خيزانا الاخوة حافيز لبروزور تيويستا خوش ويستانم مراجعيكي ذاتي خومانكي توبيكي الراس پیشکشی پروردگار که این دست که این با گرانکاری که سرانسری لنا خومانه اصلاحی دل اصلاحی همو جیان مانه رسول الله افرمی صلی الله علیه وسلم الا ان فی الجسد قطعت لحم اذا صلوحت صلوح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب فاتشا گوشتیک لسیمی هموانایا اگر باجبو همو حلسو کوتو جيان من باش دبي اگر خرافيج بو همو حلسو كوتو جيان من خراف دبي بو توبه كردنا او دلا پاك دبي تو آماده بو ورگتني نوري خوا آماده بو ورگتني رحمتو بزي خواي گورا لكو تايا داوا كارم لخواي گورا توفيق من بداب و توبه اكي راست داوا كارم لخواي گورا دل من پاك كاتو لهمو جورا كاري گناح تاو كاري لخواي متعال ظلمان روشن كاتو بناسينو بشر محيا لذاتي فروردگار تاو كاري لو خواي جانا سبقالي خير كردن من كا همو جيان من شو روجمان تاو كاري لخواي متعال ظلمان بكاتا كليلي درگاي رضا من ديكي إنه نعم مسؤول ونعم المجيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب

هزو بي جلوغل جور جور لقرآن اوينين راجع با مبارزات بزشتغل ك بوترتي بوتمان لسي دستبندية عندو كليا لباري فيليسوف بروزغل مختلف جلوغل جور جور اوينين هر لقرآن مثلا لباري مسلمان ولوا بحثك ليه لباري شكس مسلمان ولوا لما يعني جنة البتن شكس نهائي شكس المحدود ومؤقت كبسرياناتي وك ليك فتري بو شك ميدان احدا بحثك ليه لباري او مصيبة شدائده وابسرياناتي اما نموذج لبرخول حق كمسلمان يدن لتكبا طلا كسران بغي واستكبار لعالمه نمودة الأولين لحالة ترى كتس كأمساء فرميبا مسلمان يلي فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين شرط داعني بو غلبة يعني يا أفرمي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا اما نمودي اكتر تماشاب كان او نمودي بوكا ديما او حالة شكسك هاتي وبسريانا لفتريكا او لما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم جاء قال لي شيء اشاريك كان ببحث اكتر من عند انفسكم كشي ان الله على كل شيء قدير كشي وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله دقتك أم حالات متفاوتة جانا يشني أوانا وبلغن القرآن وعربي زانن أزانن منظورم شاس أجر إيسا بيجمي فرسانين ويبو مجلس مطلب فردورة كتيتو أما مطلب فرعيبو بروي نسر نمودة عينية كان لحركة جامعي إسلامي لتك جامعي جاهلية أو زمانة أو شكلي كيبو كإشارة من كرت او شكسو قرفتارية بسرياناتي لو دوا اما الشكليتيا كغالبيان بطور مشروط تزمينكا استقامة وتقوى اما الشكليتر بينا فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم فشكي بي قيدو شد نبرون فتان خنا ميدان مطمئن بن غالبا يعني دفعي ابو جورا زربة التام بش اسمو شكس خطرناك دفعي تذكريا في بغا استقامتا بي وتقواتا بي قدرت بي او عند برابر او هيش ناكا تبقى او نظام عمومي كواوتمن دفعي تربي قيدو شد هيش واهمتا نوي سسمو نو هن بسازش و تسليم در مغن لتك دشمنتانا بزانن بيه هیچ قيد و شرطي ايوه برترن بلو قواه ما ديتان كما ولي بزانن كغالبن بزانن خواه لتكتانا بزانن خواه خوتان لا يليتو تنها اعمال و رفتارك خوتان ويلتان كابا اعمال و رفتار خوتان و ايتر كاري نوي بسلتان و آقاي ليتان نوي اما يعني جو اما السي جورة نمود عجيب و غريب لحركته جامعي إسلامية تيرو قرآن لبرابر دشمن يليان كأو مطلب جزء إشمانا كخوي ذاتا كلية لأثناء خنوي آيتك إشارة فيتل يا مطلب غير تربم جورا هر لباري دلجيري حق وباطلة لتك مسلمان يلا أعزيزي كسورة يلي جيا جيا

فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظهرهم

أي محمد خاوناني كتاب داوي أود لدكن كلا آسمان وكتابي چان بودا بزينيت جاوانا براستي داوي لو قورة ريان لموسا كرت وتيان دمانويت خدا من بأشكران نشان بديت أو سا هور بروسكي قليدان لسرنجامي أو استمنا الروايو أو دا خوازينا درستيان دا كتي لو دوا جويركا پرستنيان كرد لدواي أو همو بلقو معجزة آشكرايانا كبويان هاد جالوشيان خوش بوينو بلقو معجزة وبرنامي آشكرامان بخشي بموسى تارين مويان بكات.

0: أي محمد هرچند او خلق باورت پناکن بلام خدا خوش شایت لسر او قرآنی کروانی کردو بود با آگاداری و زانیاری خوشی روانی کردو فرشتکانی شایتی ددن لسر او هرچند خدا خوی بس بو او شایتی
1: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا
0: براستي اواني كبيبا وربونو ربازي بيبا وريان قرتو تبرو بربستي شان دانا لبردم ربازي خدا بشي نيو نرمونياني بيقمان اوانا قمرابونو لراستي زور دور كوتونتوا
1: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا
0: براستي اواني كبيبا وربونو استميان كردوا خدا نيوستوا ليان خوش بيت هدايتو رينمو ايشان بكاد بور ريقو ربازيك كسودي ليور بقرن
1: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا
0: جگل ريقاي دوزخ كديان جينت الناوي وجياني نمري بناتاري دبيت تيايدا برنسر او سزادانشيان للاي خدا زور آسانا چونك اوان الشايستن.

اي خاوناني كتاب زياد الروي مكن لآينة كتاندا جغل حق راستي هيتشي تربدم خدا ومالين براستي مسيح عيساي كري مريم جغل ويكا پیغمبري خدايا شتيشي تر نبوا لدايق بوناكي بفرماني خدا بوا كلا مريم دا برجستبو عيسى روح جانيشي تايبتيا للان خدا وبخشراوا دا ايتر باوري دا مزرو بخدايتي خداو با پیغمبراني بهينن هرجيز ملن خدا سيانا لو گفتار النابجيا واز بهنن چاكتر و قازانستانا چونك براستي خدا تنها يك تاك خدايا پاكو بيه گردو دور لوي كام من دالي ببيت بختاني ناقولاي وا چون دكن هرچي لآسمان كانو هرچي لزويدا هيا هر هموي او خاونيانا بيه گمان خدا بسا كبديه نرو سر پرشتياري دروس كراواني بيت.

0: أنتم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
1: أي أواني باورتان هناوا بأمكو بوفابن برامبر بلينو بيمانا كانتان خواردني گوشتي مالات مرو بزنو قاو وشتر بوتان حلال كراوا بيج غلواني كا بسرتان داد خويندريتوا لم سورت دا لكاتيك دا راوتان بو حلال نيا كلا إحرام دان أمس نورانا فرماني خدايا براسي خداي قورا فرمان داد با هرشتيك كا بيويت.

0: بابن
1: اي اواني باورتان هناوا دسكاري دروش مكاني خدا مكنو هلي موش هنوا بتايبات دروش مكاني حج وعمرة هروهام مانغا كاني حرام كرجب ذو القعدة ذو الحجة محرما تيشي مدنو او قربانيش كدكريت مرجكاني مشيوينو او ملوان كاني دكريت ملي آجل كنشاني بو اوي خاونيان برياري داو بكريت بقرباني لي مكنو ريقل لوانا مقرن كدين بو توافي كعبو لكاتيك دا بأميدي فضل ورزامن دي خدان كاتيك احرام دشينن او بوتان هي الروبكن هروها دجمناتي ورقابراتي كساني كنيان هيشت كاتي خوي توافي كعببكن مكن هوي دزريجيو برپا کرني ناخوشي یارمتی و کومچی یکتر بکن لسر چاک و خدا ناسی نکن یارمتی و کومچی یکتر بکن لسر گناه و دست دریجی لخدا و ترشنو پارس کار بن چون که براستی خدا زور بتوندی تولد سینت.